0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يشترك معنا في الندوة اليوم سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام رواه الإمام الترمذي في جامعه عن الصحابيين الجليلين أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فقد رويا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه دعوة إلى اتباع سلوكيات خاصة بالمؤمن. هذه السلوكيات تتناول علاقة المؤمن مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين، وبهذا يتأكد منهج الإسلام في وضع جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم ضمن إطار يوحد المنهج المتبع في جميع تصرفات الحياة. فلا يعرف الإسلام علاقة مع الله تناقض علاقة مع النفس أو علاقة مع الآخرين. وفي هذا الحديث سلوكيات ثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سماحة الدكتور، لو سمحتم بشرح المعنى المقصود من تقوى الله حيثما كان الإنسان. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا التقسيم الذي أوردتموه في منتهى الدقة والروعة والحسن، لأن هناك علاقة مع الله وهي أعز كل علاقات الإنسان، وهناك علاقة الإنسان مع نفسه، وأخيرا فعلا مع الآخرين. الأولى: اتق الله حيثما كنت، التي طرحتم حولها تساؤلكم الكريم. والثانية: لماذا علاقة مع الله؟ لأن الإنسان إذا اتقى الله جعل بينه وبين غضب الله وقاية. والثاني: علاقة مع النفس، لأنه إذا أذنب تذكر أنه من الممكن أن يتوب، وتوبته تغسله من جميع الأخطاء والذنوب. إذن يأتي بالسيئة، وهذا أمر قد يحصل لكل إنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيتبعها، يأتي بعدها بالحسنة. كان عمله سيئا قبيحا، والآن جاء الحسن لكي يحسن هذا الذي كان قبيحا، أو لكي يرد القبح جمالا، فيتبع. إذن هذه علاقة مع نفسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأخيرا، العلاقة مع الآخرين هي في قوله: وخالق الناس بخلق حسن، فهو يريد أن يعاشر الناس أكرم معشر، بحسن المعاملة، بمكارم الأخلاق، بالتصرفات التي لا تغيظ أحدا، بالعفو عن مسيئهم، بتكريم صغيرهم، بتكريم كبيرهم، بتوقير شيخهم، بإفادة عاجزهم، بتعليم جاهلهم يعني، وفي الوقت نفسه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، فهذه علاقة مع الآخرين. ولا شك أن أفضل تلك العلاقات وأسماها هي الأولى التي حولها نتكلم الآن. اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت هو الموضع الأساسي، لأن كلمة التقوى أصبحت معروفة في حياتنا الإسلامية بحيث لا مجال لكثرة الحديث عنها، ولا سيما في الوقت الضيق. ويكفينا أن نسمع أو نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير بيده إلى صدره 3 مرات لكي يبين أن مستودع التقوى هو القلب والسرائر الداخلية. ولذلك لابد من أن يشعر الإنسان بأنه لكي يتقي الله، أي لكي يحجز نفسه بدرع بمجن بجنة كجنة الصيام عن الفواحش والمنكرات، يجب أن يشعر بأن الله معه حيث يكون، كما في حديث الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والقرآن يفيض في مواضع كثيرة بهذه الآيات التي تشير إلى أن الإنسان المؤمن يتعامل مع إله موجود حي قيوم رقيب حسيب قادر على كل شيء، إليه يرتد كل ما في الوجود نشأة وتحولا وامتدادا وتطورا، فهو دائما قلبه معلق بالله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فعليه مثلا أن يقرأ مثل قوله تعالى ليفهم هذا المعنى الأول في الحديث، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليفهم ذلك، ليفهم اتق الله حيثما كنت، ليقرأ مثل قوله تعالى: وهو، أي الله عز وجل، معكم أينما كنتم، يعلم سركم وجهركم. وليقرأ وهو معهم أينما كان، ما يكون من نجوى 3 إلا وهو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يكفي أن يشعر الإنسان بهذه المعية. هذه المعية بدون شك يجب أن يفهمها الإنسان بمعناها الذي لا يمكن أن يدخل في حيز الزمان ولا حيز المكان. تعالى الله وتقدس عن كل زمان ومكان، لكن الشعور بالمعية شعور جميل بقدر ما هو صحيح وواقعي، لأنه استشعار لعظمة الله وجلاله، بحيث يرى الإنسان أنه يخجل من أن يأتي شيئا لا يرضى عنه الله عز وجل. وقد ورد في حديث عن الحياء ربما حسنه بعضهم وربما وجده بعضهم دون ذلك، ولكن عليه رائحة النبوة ونورها عندما تكلم صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحياء: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي والحمد لله من الله حق الحياء. قال: لا، ولكن من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وآثر الآخرة على الأولى. هذا كله يدخل في معنى تقوى الله أينما كان الإنسان، لأنه لا يدري أيكون في خير أم شر، في مصيبة أم في فرح، في سراء أم في ضراء، في حرب أم في سلم، في فقر أم في غنى، في عز أم في ذل، وعليه في كل المواطن أن يشعر بأن الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين، ولا سيما الأتقياء الأنقياء الصادقين الذين إن غابوا لم يفتقدوا، ولكن الله أعلم بهم وأعلم بحالهم. أما باقي الحديث فلفضيلة الصديق الجليل.
1: هل هناك ما يتعلق بالتقوى فضيلة الشيخ؟
3: لعلي يعني أحب أن أضيف كلمة إلى حيثما كنت.
1: نعم.
3: والدكتور أفاض في شرحها جزاه الله خيرا، لكني أحب أن أنبه إلى أن هذه الكلمة لعلها تشير أيضا في جملة ما تشير إلى الوضع النفسي للإنسان. اتق الله حيثما كنت، أي في أي وضع من الأوضاع النفسية كنت فيها، وبالذات لأن الإنسان مثلا عندما يكون في حالة غضب شديد أو في حالة شهوة هائجة يغفل عن الله عز وجل، ينسى الله تبارك وتعالى، حتى إذا جاءه من يذكره يقول له يا أخي اتق الله وحد الله، من شدة الغضب أخذته العزة بالإثم، مش وقتها الآن، لا يريد أن يوحد الله، لا يريد أن يصلي على النبي، يريد أن يظل مستغرقا في فورة الغضب، وأن يظل الشيطان مستحوذا عليه يدفعه إلى المعصية بدفع.
2: جميل.
3: لذلك عندما يتذكر المسلم أن المطلوب منه خاصة عندما يكون في فورة غضب أو في هياج شهوة، إذا ذكر أن يتذكر الله عز وجل وأن يتقيه، هذا من باب أولى عندما يكون في ظروف طبيعية يتذكر الله عز وجل إذا ذكر، ويستغفر إذا ذكر بالاستغفار.
1: جيد، إذا انتقلنا إلى الفقرة الثانية وهي وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هنا ما هو الدور الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في محو الحسنة للسيئة؟ كيف يمكن أن يحدث هذا من الناحية العملية؟
3: أتبع السيئة الحسنة تمحها، كأن فيها إشارة بديهية إلى أن السيئة لابد أن تقع، وأن المسلم مهما حاول وحرص على أن يكون متقيا لله لابد أن يقع في سيئات وفي أخطاء، وهذا يصدقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن رحمة الله عز وجل لم يعصمنا عن الخطأ، لكن جعل لنا دائما بعد كل خطأ إمكانية أن يمحى هذا الخطأ بحسنة تتبع هذه السيئة. الحسنة قد تكون متعلقة بالسيئة نفسها، وقد تكون من نوع آخر، قد يقترف الإنسان سيئة ثم ينتبه إلى نفسه فيحاول أن يمحوها نفسها أو أن يكفر عنها نفسها، وقد تكون المسألة قد انتهت فيحاول أن يكثر من الحسنات ولو في نوع آخر حتى تعوض السيئات، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أذكر قصة صغيرة جدا ولو على سبيل التوضيح، أن أحد الصالحين كان عنده عبد خادم، وكان يأتيه بالطعام في مرة من المرات، وهو يتقدم إليه إذا به يعثر على الأرض ويقع الطعام على الأرض ويلوث السجاد ويلوث ثياب ذلك الرجل، فيظهر الغضب على وجهه، وكأنه هم بأن يكلم العبد كلاما قاسيا، لكن العبد كان على شيء من العلم بالقرآن، فقال له: يا سيدي، الله تعالى يقول. مجرد أنه قال الله يقول، إذا بالسيد بالرجل الصالح يتوقف يريد أن يسمع كلام الله. ماذا يقول الله؟ والكاظمين الغيظ. فلم يتمالك إلا أن قال: قد كظمت غيظ. قال: والله تعالى يقول: والعافين عن الناس. لا يكفي أن تقضم غيظك ويبقى صدرك يغلي من الغضب نحوي، لابد أن تعفو، أن تمسح الغضب من صدرك. قال: قد عفوت عنك. قال: والله تعالى يقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. أطلقه حرا لوجه الله عز وجل. اعتبر هذا أنه حسنة تدرأ السيئة الأولى، وهي سيئة الغضب، لأنه لم يكن لمسلم صالح أن يغضب لمثل هذا الأمر التافه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب.
1: هذا يفتح من لنا هذا
2: لو سمحت يعني لأن المقام جميل جدا، خاصة بتفسير السيئة بحالة الانفعال والغضب والهياج، وتفسير الحسنة بحالة كظم الغيظ والعفو والإحسان. هذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أي صديق حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن العجيب أن كلمة الحسنة التي هي مؤنث الحسن هي كلمة تفيد معها الجمال والحلاوة، فكل شيء يتعلق بالأخلاق الرضية التي يكون الإنسان فيها سموحا عفوا غفورا لغيره شفيقا رؤوفا، هذه جميلة، هي بحد ذاتها عنوان جمال، علامة على أن صاحبها جميل وعلى أن كل تصرفاته جميلة. بينما العكس بالنسبة إلى السيئة: ولقد كنا مررنا بالسبع الموبقات وعرفنا أن الإيباق إهلاك ولكن الإهلاك تقبيح. فهنا يأتي هذا الدور بين من يؤثر أن يأتي الأشياء وكلها حسن وكلها جمال، وبين من لا مانع لديه من أن تكون حياته تواليا بعد توال للقضايا القبيحة والسيئة. ولأمر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس، مبالغة، سرعة يعني مصارع، شديد المصارعة، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لقد أعجبني جدا هذا المعنى واضطررت إلى ذكر هذه الناحية. ولكن هناك شيء آخر: قطعا ليست الحسنة دائما أن يكون الإنسان مستعدا للعفو وللسماح وللغفران وللإحسان، ليس هذا فقط، بل هو كل معنى الإحسان الذي يفوق أن يتصدق أو يعطي الشيء، يعني أن يحسن الشيء، يعني أن يتقن الشيء. فالحسنة إذا أتى الإنسان شيئا علم أنه قبيح خجل من نفسه، لأن من شأن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقه في أحسن تقويم، ثم بعد ذلك رد إلى أسفل سافلين بعمله، من حقه بل من واجبه أن يشعر دائما بأنه إذا عمل شيئا قبيحا أن يسرع، فلديه كل القدرة على أن يجعل الشيء القبيح جميلا. وهذا معنى يفوق مجرد الوقوف عند نقطة الحسنة التي يقول الناس عنها مثلا إنه قام بعمل خير. أبدا، فوق كلمة الخير كلمة الحسنة، هي الشيء الذي يجب أن يضاعف. مثلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لماذا؟ لأن الإنسان كما تفضل فضيلة الأخ الكريم بدون رغبة منه لا شعوريا يمكن أن يقع في الأخطاء، يعني لو لم يكن هكذا لما كان آدميا بل كان ملاكا. ويبقى أن هذا يعلق المعنى بالأمر الثالث الأخير.
1: قبل الأمر الثالث، أظن أن هذه القضية أن الحسنة تمحو السيئة يفتح لنا مجالا للكلام عن التوبة.
2: نعم،
1: لأنه عندما يقوم الإنسان بفعل الحسنة بعد السيئة إنما هو عمل للتوبة.
2: نعم،
1: ثم يتأكد من أن الحسنة قد محيت، فهذا يفتح أمامه مجالا للراحة النفسية. فنرجو لو
2: ولا سيما نعم ولا سيما عندما يسمع مثل قول الله تعالى أو هو يرتله لنفسه، وكأنما هو نغم شجي يأخذ بأعماق نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام، ما أجمل هذه الكلمة، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا ربما يأتي بعض الحلقات، تأتي بعض الحلقات لنتحدث عن التوبة بشكل أكثر تفصيلا، ولكن هذه الملحوظة رائعة جدا، يعني داخلة في صميم معنى التحسين. لكن بقي في موضوع المحو لو سمحتم. في موضوع المحو، نحن نعلم أن كل شيء يقوم به الإنسان لا بد أن يكون داخلا في علم الله تبارك وتعالى، فعلمه منبسط على كل شيء. لكن ما قيمة الإنسان إذا علم أنه قادر على الشيء ولكن الشيء كتب عليه ولا يمحى عنه؟ ربنا لكي يزيل هذا من أذهان بني آدم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حتى قال بعضهم إن الشيء المكتوب في المقادير وعد ربنا تفضلا منه ومنا على عباده أنه يمحوه لهم، وكأنهم هم يمحونه بأيديهم. وهذا يدخل عند بعض المحققين في تفسير قوله تعالى من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد أن يغير الفساد إلى الصلاح والقبح إلى الحسن فالله تعالى يغير له، والله لا يخلف الميعاد.
1: ننتقل فضيلة الشيخ فيصل إلى الفقرة الثالثة، وهي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وخالق الناس بخلق حسن. أظن هي مبدأ أساسي في الإسلام، ويتكرر في العديد من الأحاديث النبوية دعوة إلى إقامة العلاقة بين الفرد المسلم وإخوانه المسلمين بشكل حسن، بل على أفضل ما يكون من العلاقات. نأمل لو تفضلتم به.
3: الواقع أن المجتمع البشري يقوم على دعامتين أساسيتين. الأولى هي النظام والقوانين والشرائع التي تحدد للناس حقوقهم وواجباتهم، والثانية هي الأخلاق التي يتعامل بها الناس من وراء القوانين والشرائع. وكلما ضاقت القوانين عن حل مشكلات الناس يمكن أن تحل بالأخلاق. لذلك اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام من أهم أهداف بعثته أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، والعكس المبغضون. فلا بد إذن للإنسان المسلم أن يحرص في تعامله مع الناس على الأخلاق، أما أن يقف عند حدود الحقوق والواجبات فالحقوق والواجبات تفتح باب الاختلافات، والاختلافات تفتح باب الخصومات، حتى ولو سويت الخصومات بعد ذلك قضائيا تبقى القلوب متعكرة، فلا بد من حسن الخلق.
1: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة، وبعد فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحر لا ساحل له، ولكن لا بد للوقت من أن ينتهي. ونكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتمثل في لقائنا هذا في حلقاتنا كلها قول نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فنحن نشرف بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونتيه فخرا بانتمائنا إلى دينه، ونقوم بواجبنا نحو ديننا ونحو نبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ربنا العلي الأعلى سبحانه. لقاؤنا يتجدد دائما في رحاب النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة سنته المشرفة، نلتمس هديه المبارك، ونتزود ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، وما ينور لنا طريقنا، وما يكفل لنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في لقائنا الماضي كان عنوان حلقتنا: لا تستبدلوا لباس التقوى. وتواعدنا على أن تكون حلقتنا هذه امتدادا للحلقة السابقة عن كرامات لباس التقوى. ننظر في لباس المتقين، هل يدوم لهم ويبقى معهم، أم أنه يبلى ويفنى ويزول؟ قلنا إننا قد خرجنا من رمضان وقد وقفنا على باب التقوى، ومنا من دخل هذا الباب، ومنا من غمرته التقوى قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، حركة وسكنة، يقظة ونومة. والناس ليسوا سواء، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن الناس من يدور حول خصال التقوى ولا يتحقق بها، لكنه مرة يقترب منها ومرات يبتعد، ظالم لنفسه. ومن الناس من يأخذ ويترك، والمسألة عنده على التوازن، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. ومن الناس من قام بالفرائض وتحلى بالفضائل وابتعد عن الكبائر ولم يصر على فعل الصغائر، فما من فرض إلا وقد قام به، وما من نفل أو عمل فيه تطوع لله رب العالمين إلا وكان حريصا عليه مواظبا عليه، وما من كبيرة إلا وابتعد عنها ابتعادا مطلقا، وما من صغيرة إلا وكان من أشد الناس تحريا ألا يقع فيها، فإذا وقع فيها سرعان ما تبرأ منها وتاب إلى الله عز وجل منها وعزم على ألا يعود إليها، وهو لا يصر على الصغير. يبقى إذن المتقون ناحية لباس التقوى على درجات، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وإخواننا المسلمين من أهل الدرجات العالية، من السابقين بالخيرات بإذن الله. قلنا خرجنا من رمضان ولسنا سواء في لباس التقوى،
فمنا من جاءت التقوى عنده في أعلى صورة، ومنا من كانت التقوى عنده في الصورة الوسطى، ومنا من كانت التقوى عنده في أدنى صورها، ومنا من كان بعيدا عنها. ونسأل الله أن يتقبل على أن يتقبل من اجتهد، وأن يتوب على من قصر أو فرط أو أخطأ أو ابتعد. أيها الإخوة الأحبة، لا تستبدلوا لباس التقوى بعد رمضان. لما؟ لأن لباس التقوى هو كسوة كسان الله عز وجل إياها. نعم، كسوة كسان الله عز وجل إياها، لباس ألبسنا الله عز وجل إياه، ثوب حلانا الله عز وجل به وزيننا به. فهل تخلع ثوبا أو كساء أو رداء أو لباسا كساك الله إياه؟ إذن لا تستبدلوا لباس التقوى. ولباس التقوى كما اتفقنا في لسانك وفي تفكيرك وفي خطرات قلبك وفي حركاتك وفي أعضاء جسدك وفي انتقالاتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك وفي عباداتك وفي سلوكياتك. دائما تلبس هذه الأمور كلها لباس التقوى، يعني تصدر في حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك وأحوالك وظاهرك وباطنك، تصدر في ذلك كله عن أمر الله، وتفعل بشأنه ما يرضي الله عز وجل في طاعة الله عز وجل وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نقول لا تستبدلوا لباس التقوى. إذا أنا حرصت على هذا اللباس، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، فما هي كراماته وما هي آثاره؟ أنا أقول لك مثل بسيط. المثل ده الواحد فينا لما يلبس الثياب الجميلة الأنيقة الشياكة، يعني كده بين قوسين، بيبان أثرها عليه. بيبان أثرها عليه إزاي؟ الناس بتلتفت إليه وتشوفه، الله فلان لابس لبس جديد، الله ما شاء الله، ده حاجة جديدة دي ولا إيه؟ ما شاء الله، إيش بيقولوا كده؟ واحد بقى يقول لك بخن، واحد يقول لك ألبس وأخلق، وأنت بقى ما تنساش تقول دعاء لبس الثوب. يبقى إذن لباس الدنيا يظهر أثره عليك، والناس ينتبهون إليك، ويبان قدام عينيهم، فعينهم تتشد، منين ده؟ جميل والله ما شاء الله. يبقى إذن اللباس الجديد الذي تلبسه يأخذ أبصار الناس ويحمدونه علي أو يثنون به علي، وترتاح أبصارهم حين يشاهدونك في هذا. طب أنت لما تلبس اللباس الجديد ده، بدلة، توب، أي حاجة بقى، أما تلبسه إحساسك هو وأنت لابس القديم؟ لا والله كلنا جربنا الشعور ده. لما تلبس اللباس الجديد، بدلة أو توب، أو المرأة تلبس مثلا جلباب أو ما شابه ذلك، تحس أنك يعني لك قيمة. معلش، هو ما ليش قيمة بالتوب بس، يعني برضو بيبان عليك الأثر، وتبقى فرحان ومسرور كده، وكأنك ماشي تقول يا أرض تهزم عليك أدني. بس اوعى أنت امشي تحدثا بنعمة الله، بينما رجل يمشي في حلة جديدة، يعني توب جديد لابسه، يتبختر، يعني لبسه تكبرا على عباد الله، اختيالا، زهوا، غرورا، إذ خسف الله عز وجل به الأرض، فهو يتجلجل في باطنها. أما المسلم فيمشي في ثيابه الجديدة فرحا بها، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التعالي عليه ورفضه، رغم أنه واضح يتكبر على الحق فلا يقبله، يرد الحق. وغمط الناس يعني ازدراءهم والاستهانة بيهم والسخرية منهم، سواء بقى من أحوالهم أو من ملابسهم أو من أوضاعهم. يبقى المسلم لما يلبس الملابس الحسنة يمشي فرحا بها. ليه؟ فرحا بنعمة الله، لأن الفرح بالنعمة قبول لها. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقبل النعمة، اللهم اجعلنا قابلين لنعمتك، شاكرين لها، مثنين عليك به. أما الفاجر أو أما غير المسلم يمشي في الأرض متبخترا بالثياب كشأن قارون والعياذ بالله، فخرج على قومه في زينته، والقصة معروفة، فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى الواحد فينا لما يلبس الملابس الجديدة بيبان قدام الناس وياخدوا بالهم منه ويقولوا الله لبس ملابس جديدة ما شاء الله. طيب وانت نفسك لما تلبس الملابس الجديدة شعورك بيختلف فرحا، وهذا مشروع طالما ليس فيه تكبر على أحد أو سخرية من أحد أو احتقار لأحد. تعال بقى انتقل معايا من المثل الحسي ده للباس التقوى. لما انت تبقى بتعايش التقوى قولا وعملا وسلوكا وحالا في احوالك كلها، لما تعايشها وتلازمها، فلابد يكون ده جواك فرح،
إنك بتعمل ما يرضي الله عز وجل، إنك بتقوم بواجبك نحو دينك. طب والناس لازم تشوف عليك أثر الطاعة. أول كرامة من كرامات لباس التقوى أن الله عز وجل يجعل اسمك على كل لسان وصورتك منطبعة في الأذهان ويملأ قلوب الناس بحبك في كل مكان. شفت بقى؟ اوعى، إياك، احذر، لا تستبدل لباس التقوى لأنه خير، لأن لباس التقوى حيبان عليك أثره. أثره يبان عليك إيه؟ اسمك على كل لسان بالخير طبعا، ثناء وحمدا. طيب اتنين، صورتك تنطبع في الأذهان، دايما الناس تفتكرك ويقول لك والله أنا صورتك بتيجي في خيالي كتير، ولو شافك بعد 10 سنين لك مش فلان برضه، هو أنت تتنسي؟ ده أنت وشك منور، ده أنا يوم ما عرفتك اتزرعت في قلبي أو اتغرست في قلبي أو اترسمت صورتك على قلبي. ليه؟ ده لباس التقوى اللي خلى صورتك تنطبع في قلوب الناس. طيب بقى يقول لك ويملأ الله عز وجل قلوب الناس بحبك في كل مكان، كل واحد يسمع بسيرتك يحبك حتى لو ما شافكش، هو ده الحب بظهر الغيب. الكلام ده جاي منين بقى؟ من لباس التقوى، تحافظ عليه يحصل لك الثلاثة دول. أنا جبت الكلام ده من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم. طب خد كده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ به، يقول إيه؟ نبدأ به لأنه حيناسب مقامنا الآن كعرض يعني. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخياركم؟ خياركم يعني إيه؟ يعني أفضلكم عند الله عز وجل، أقربكم إلى الله عز وجل، أحبكم إلى الله عز وجل، أعظمكم ثوابا، أطهركم، أرفعكم درجة. عد بقى كل ده. ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني إيه بقى الكلام ده؟ إذا رؤوا يعني الناس لما تشوفهم يقولون: الله الرجل الحلو جه، الله الناس الكويسين وصلوا، آه ده الرجل ده بتاع ربنا. هم بيقولوا كده، معلش بين قوسين، الناس بيقولوا كده لما يشوف واحد كويس صالح يقول لك فلان ده بتاع ربنا يا عم. يعني إيه؟ كلمة دارجة على لسان، يقول لك هذا من أهل الله، هذا طائع لله، هذا رجل صالح. بس خد مني الكلمة بالراحة كده على محملها البسيط. يبقى الذين إذا رؤوا ذكر الله، هؤلاء هم خيار الناس عند الله. ومين اللي شهد لهم بالخيرية؟ سيدنا النبي المصطفى، سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد لهم بهذه الشهادة: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. طيب يعني دي كده لكل واحد؟ لا، ده اللي اشتغلوا، اللي لسه لابسين لباس التقوى. يعني انت لما تبقى مصلي وتطلع الناس هتشوف في وشك النور. الله، انت معايا ولا لا؟ هيشوفوا في وشك النور. طيب انت لما تطيع والديك هيشوفوا في وشك النور. طيب انت لما تقرأ القرآن هيشوفوا في وشك النور. طيب انت لما تعمل اي عمل صالح بقى، عبادة، معاملة، اخلاق، فكر، سلوك، عد بقى اي عمل صالح، يرون في وجهك النور. هو ده بقى لباس التقوى في الدنيا، نور يكسو الله عز وجل وجهك به. يا رب نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا وبيوتنا، أو يقول لك نور يكسو الله عز وجل وجهك إياه. طبعا الناس لما تشوف النور ده في وشك مش هيقدروا يقولوا أي حاجة غير إيه؟ الله أكبر، ما شاء الله، شوف الرجل وشه بيشع نور، الرجل ده زي ما يكون من الجنة، احنا عايشين الكلام وشايفينه. يقول لك ده وشه غير عادي، ده وشه كله إيمان، ده وشه كله تقوى، هكذا يقولون. لكن أنصحك أنك ما تحكمش بكده عموما، تقول إيه؟ نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكيه على الله، نظن فيه الخير. قول كده. فيبقى الذين إذا رؤوا ذكر الله، ده دول لسه محتفظين بلباس التقوى، نور في وجوههم. اسمع معايا كده: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مرة ثانية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الصفات دي موجودة عندنا في التوراة مش المحرفة طبعا. يعني سيماهم، السيما يعني العلامة، في وجوههم النور بقى، هم يصلون ركعا سجدا فانطبعت الصلاة على وجوههم نورا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، الهيئة الحسنة،
النور الذي يكسو وجوه الذي يكسو الله عز وجل به وجوه المصلين الراكعين الساجدين ووجوه عباده وأصفيائه وأوليائه المقربين وأحبائه الحريصين على هذا الدين. هذه قول، يعني النور هنا في الدنيا سيماهم في وجوههم، يعني علامات الصلاح، علامات التقوى، علامات الإيمان، علامات النور واضحة على وجوههم في الدنيا وفي الآخرة كذلك كما قال بعض المفسرين أيضا، يعني هم في نور في الدنيا وهم في نور في الآخرة. يبقى كلما الناس تشوفك أيها المصلي، والصلاة من أبرز خصائص المتقين، يرون النور. أنت لابس لباس التقوى بمحافظتك على صلاتك، فينطبع هذا نورا على وجهك، يا مزكي، يا صائم، يا حاج، يا ذاكر، يا قارئ القرآن، يا متقن لعملك، يا بر بوالديك، يا محسن إلى الجار، يا من تبتعد عن الكبائر، يا من تفعل الخيرات كلها. حين تفعل ذلك نور على نور، نور على نور. اسمع معايا كده، سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب أقرأ الناس للقرآن الكريم، أو ما تكونش عارف عنه كده، لازم تربط نفسك بأسلافك، أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم، تيجان رؤوسنا، نجوم الإسلام. أبي بن كعب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، يا أبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فيقوم سيدنا أبي يقول الله سماني لك يا رسول الله، يعني اسم ربنا قاله في السماء، اقرأ على أبي بن كعب. قال نعم سماك لي يا أبي. فبكى أبي، الله عز وجل ذكر اسمه في السماء العليا، فقرأ عليه سورة البينة وهو من أقرأ الناس القرآن. شوف سيدنا أبي رضي الله عنه يقول إيه، يقول المؤمن في أربع خصال، المؤمن بين أربعة أشياء، إن ابتلي صابر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. المؤمن في الحاجة دي كلها، أربعة أشياء المؤمن يدور بينها، إن ابتلي صابر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، فهو يتقلب في خمسة من الأنوار. الله، ده فعله كله طاعة بره وجوه، يعني ظاهر وباطن، اللي جواه زي اللي براه، ما بيعرفش الوشين ابدا المؤمن، ده المنافق هو ده ذو الوجهين، اما المؤمن فوجهه واحد لان قلبه قد عمر بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، عمر بالايمان. فهل يتلون وجهه بلون غير الذي استقر في قلبه؟ طب في قلبه لون الايمان، طمأننت وسكنت ورحت، يبقى لابد وش يكون كده. اما اللي في قلبه انفاق هيبقى بيلون بقى زي الحربايه، يعني كده ما يقول الناس. فسيدنا ابي بيقول ايه رضي الله تعالى عنه، فالمؤمن يتقلب في خمسه من الانوار، كلامه نور، وعمله نور، ومدخله في نور، ومخرجه من نور، ويوم القيامه يصير الى نور. كلامه نور، وعمله نور، ومدخله الى نور، ومخرجه من نور، ويصير يوم القيامة إلى النور. وهذا هو قول الله تعالى، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور الطاعة مع نور الإيمان، صلاح الظاهر مع طمأنينة القلب واستقرار الإيمان فيه، نور على نور. يبقى المؤمن يراه الناس نورا، أدي لباس التقوى، إياك أن تخلعه. طيب بقى الواحد يخلع لباس التقوى يبقى مشكلة. يوم سيدنا أبي بن كعب يقول إيه، فهو كالماشي الحي بين الأموات، زي واحد حي ماشي بين الأموات. يبقى الذين يعصون الله موتى، طيب بقى مدخلهم، كلامهم ظلمة، وعملهم ظلمة، ومدخلهم ظلمة، ومخرجهم ظلمة، ويوم القيامة يحشرون أو يصيرون إلى ظلمة. يبقى المؤمن بطاعاته بتقواه بلباس التقوى كالحي يمشي بين الأموات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الأحياء الذين ينور الله عز وجل حياتهم كلها. شوف الواحد على قد ما يتخلى عن طاعة على قد النور بتاعه ما يقل، يتخلى عن طاعة النور يقل، يتخلى عن طاعة النور يقل. أصلية المسألة كده، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. طب لما ينكت نكتة سوداء في القلب يبقى النور يقل، طيب لما يعمل طاعة ينكت نكتة بيضاء يبقى النور يزيد. يبقى أنا بقول لك أهو، كرامات لباس التقوى لما تحافظ على خصال التقوى كلها اللي هي مذكورة في القرآن في أكثر من 240 آية، ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسمك على كل لسان، ويجعل صورتك منطبعة في الأذهان،
ويجعل يعني اسم حبك مزروعا في قلوب الناس في كل مكان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في سورة مريم على نبينا وعليها الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا إيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني إيه؟ يقول المفسرون يعني يحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى الناس، يحبهم ويحببهم. والحديث صحيح، إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل، عارف يلتمس رضوان الله يعني إيه؟ يحرص على أي باب خير ولو كان صغير، عارف إماطة الأذى عن الطريق ما يفرطش فيها، هي أدنى شعب الإيمان. الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأفضلها وأرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. المسلم بقى ما يفرطش فيها، لأنه مش عارف إيه اللي هيزكيه واللي هيتقل ميزانه. هو كده المؤمن يلتمس رضوان الله، باب خير يلا على بركة الله، ده صغير، مش حاجة اسمها صغير، مش بترضي ربنا تبقى كبيرة. فهو إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل، أي في طاعته ولو في عمل يسميه الناس ضئيلا أو قليلا. فيقول الله عز وجل يا جبريل إن عبدي فلانا، يسميك باسمه، يلتمس رضواني. يا جبريل إني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم يقول يا أهل السماء، ينادي في أهل السماوات السبع، يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا، اسمك بيتردد في الملأ الأعلى، فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أدي لباس التقوى، وضع الله لك القبول في الأرض، حلاك بالأنوار، فحين يراك الناس يذكرون الله. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك محمد بن سيرين مثلا، محمد بن سيرين هذا من كبار التابعين، اتربوا في مدرسة الصحابة. يقول لك وكان زاهدا عابدا ورعا عالما تقيا فقيها. محمد بن سيرين يقولون عنه ويرون عنه أنه كان إذا دخل السوق يمشي السوق يشتري حاجات، كبر الناس، الله أكبر الله أكبر. محمد بن سيرين لما يكبرون؟ لما هذا التكبير؟ لأنهم رأوا عليه الأنوار الربانية سطعت على وجهه علامات التقوى، سيماهم في وجوههم. كان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين ذكروا الله عز وجل وكبروا، وكثير من أهل العلم أثر عنهم ذلك، ويكفيني هذا في هذا المقام. أختم لك بقى بكلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ما احنا عايزين نلحق بقى نجيب الثوب اللي هيكسوك الله عز وجل إياه في القبر، والثوب اللي لما تطلع من القبر، والثوب اللي لما تبقى في الآخرة في موقف القيامة، والثوب اللي لما تدخل الجنة. ما هو كرامات لباس المتقين، ثوب في الدنيا، ثوب في القبر، ثوب حين تخرج من قبرك، ثوب حين تدخل الجنة. والله عز وجل يؤتي فضله وثوابه وكرامه لمن كان حريا به. تعالى اسمع معايا كده، عبد الله بن عباس بيقول رضي الله تعالى عنهما، بيقول إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة أو وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. شايف الخمسة دولة لما تعمل الحسنة، والحسنة المتقون يبحثون عن أي حسن، المتقون يبحثون عن. يبقى أنا بقول لك مرة تانية، إذا كنت من المتقين الذين يحرصون على لباس التقوى ولا يخلعونه، ويصونونه من الردى ويصونونه من الهلاك، ومحافظين عليه أول بأول، ومحافظين عليه وهو جديد، ما بيتعفرش ولا يتطرب، وإن حصل في حاجة ينظفوه بسرعة، لباس التقوى. إذا كنت كده تاخد الخمسة دولة، إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة أو زيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. أدي الأولى، إياك أن تخلع ثوب النور، ثوب القبول الذي ألبسك الله عز وجل إياه بالتقوى وأنت في الدنيا. طيب نأتي إلى ثوب القبر. ثوب القبر معي حديث طويل بشأنه، ينبغي أن نستمع إليه بإنصات، يعني عايزك تجرد لقلبك في اللحظات وتعيش معايا في الحديث ده. أصل تقواك وعملك الصالح سيكون معك ساعة الموت، ويكون معك ساعة القبر. هتلبس لباس التقوى، سيأتيك لباس خاص ثمرة لتقواك وعملك الصالح. الحديث طويل، هناخد منه المقطع اللي يتعلق بأهل التقوى،
لأن الحديث عبارة عن مقطع للمتقين ومقطع للفجار، مقطع للأبرار ومقطع للأشرار. هناخد مقطع الأبرار اللي يهمنا دلوقتي، احنا بنتكلم عن الأبرار. الحديث يرويه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ويقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، لسه ما كملوش يعني إيه عملية الانتهاء من القبر وإدراج الميت فيه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا من حوله، قاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله، وكان على رؤوسنا الطير. المشهد مهيب، الموقف عظيم. يعني شوف ده دلوقتي الناس قاعدين قدام القبور ساعة الدفن، اللي يدخن سجاير واللي شغل الموبايلات بالموسيقى الفاجرة واللي يعمل، يا عم ده مشهد مهيب، مشهد الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، ينبغي أن تتفكر فيه وكأنك أنت الميت، وتقول لعلني أنزل فأموت فيرجعون بي إلى هنا، مش نروح نضحك ونشغل الموبايلات ونشغل مش عارف إيه. فالمهم وكأن على رؤوسنا الطير، سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس وحوله أصحابه ينكت بعود في الأرض، ما عود حطب كده قاعد يلعب في الأرض كده بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقلب يعني الأرض بلاش يلعب، يعني يقلب الأرض به، شان المتفكر يمسك بعصا أو ماسك ألم واعد يكتب كده يعني إيه بيفكر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعود ينكت في الأرض، يعني معنى كده هو يفكر في شيء. يقول البراء بن عازب: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات أو مرتين، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فتعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، المؤمن يعني إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني لحظة السكرات بقى، لحظة خروج الروح، لحظة الاحتضار، بيودع الدنيا ومقبل على الآخرة، إيه اللي يحصل له بقى؟ أيها التقي، أيها المؤمن، أيها العامل بالصالحات، لحظة فراقك للدنيا ينزل ملائكة من السماء. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، زي ما تكون الشمس طالعة من ناحية وشهم. أصل عملك الصالح، ما احنا لسه متفقين دلوقتي، ثوب التقوى في الدنيا إيه؟ أن يكسوك الله عز وجل النور. ده بيسأله الحسن البصري، يقول له: ما بال المتهجدين الذين يقومون بالليل للصلاة والذكر ومدارسة العلم، ما بالهم أحسن الناس وجوها؟ قال: خلوا إلى ربهم فكساهم وألبسهم من نوره. ودائما تلاقي من يصلي بالليل يكون وجهه وضيئا، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حاجة تفرح، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. كفن، شفت بقى التقوى بتاعتك، جاي لك كفن بالجنة بسبب لباس التقوى، وحنوط من حنوط الجنة روائح الجنة. ما هو أنت يا مؤمن لك طعم ولك لون ولك ريحة، طعمك حلو ولونك حلو وريحتك حلوة. والله المؤمن كده له طعم وله لون وله رائحة، بس كلها حلوة طيبة، تسر تفرح تبهج. فده كله هيتحول لك ساعة الموت، ملائكة من السماء يأتونك في ساعة احتضارك يا بشراك، يا رب يا رب ارزقنا أن نراه عند موتنا وأن نكون من هؤلاء السعداء. ثم يقول: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة على قد التقوى بتاعتك، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، الريحة اللي حيطيبوك بيها على قد التقوى بتاعتك، ومعهم حنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر على قد عينك، مد كده قاعدين قدام عينك في الأوضة بتاعتك، ينتظرون ملك الموت عليه السلام أن يقبض روحك. يعني أنت قاعد وشايف النور ده كله، يا له من سعد ويا له من فوز. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، أي عند رأس هذا العبد المؤمن التقي، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، طيب بالطاعة، طيب بالحلال، طيب بالقرب من الله، طيب بالإيمان، طيب بالتقوى، أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وروح وريحان ورب راض غير غضبان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتخرج، أي روح المؤمن التقي، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء،
شفت الكوز كده الميه او القربه اما تنزل شويه ميه في صعوبه حاجات سهله يعني روحه طالعه ليه ليه تطلع روحه سهله لان المؤمن يحب لقاء الله لانه عمل صالحا وظن في الله خيرا وقدم لاخراه فهو يحب لقاء الله فتخرج الروح من الجسد الروح الطيبه من الجسد الطيب تخرج كما تسيل القطره من في السقاء زي نقطه الميه تنزل كده من القربه لانها تشتاق الى لقاء الله لانها رات النور ورات كفن الجنه وحنوط الجنه وسمعت نداء ملك الموت ايتها النفس الطيبه شهاده حلوه اهي ده امان لما يكون في امان يمشي الواحد بصعوبه وخايف ولا يمشي مطمئن وسالم وفرحان فخد الامان ملائكه وجوههم كالشمس كفن من الجنه حنوط من الجنه وملك الموت ينادي عليها ايتها النفس الطيبه تخرجي الى مغفره من الله ورضوان وروح وريحان ورب راض غير غضبان فهل تخرج هذه الروح سريعا بسهولة أم تتحشرج وتتأخر فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت عليه السلام فإذا أخذها النفس الطيبة الروح الطيبة لم يدعوها في يده طرفة عين الملائكة اللي قاعدين مستنينك اللي كان معاهم الكفن والحنوط ومستنين ملك الموت أهو يقولوا إيه فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوا روحك في يد ملك الموت طرفة عين يأخذوها بقى حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن اللي من الجنة وفي ذلك الحنوط الريحة الطيبة اللي من الجنة اسمع اللي جاية بقى بعد ما يكفنوك في كفن الجنة ويحنطوك فيه أيها التقي يقولوا إيه شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر أو على وجه الأرض يا سلام ريحة طيبة الناس تشمها والله كتير من الناس الصالحين اللي دفناهم أو كتير من الناس الصالحين اللي حضرنا دفنهم أو حضرنا وفاتهم الناس يقول لك أنت شميت الريحة هيقول لك يا عم ده كانوا دهنين ريحة لا والله ده دي ريحة غير عادية ما تتشمش في الدنيا إلا يعني عند الصالحين تبص تلاقي ريحة طيبة وتلاقي القبر ينبعث منه ريحة طيبة والمهابة الريحة تعمها طيبة خد بالك حافظ على نفسك فالملائكة لما تكفن في كفن الجنة وتحنط في حنوط الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض كل ده لباس التقوى كل ده للمتقين للأبرار قال النبي عليه الصلاة والسلام فيصعدون بها خلاص خدوا الروح وكفنوها وحنطوها في أكفان وحنوط الجنة فيصعدون بها طالعين السماء بقى فيصعدون بها فلا يمرون يعني على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا شوف الملائكة هتقول إيه ملائكة صاعدين بروح المؤمن التقي في ملائكة نازلة وفي ملائكة في الأرض لها أعمال تقوم بها فيشتمون الرائحة الطيبة فيسألهم بقى يسألوا الملائكة اللي حاملين الروح الملائكة المبثوثين بين السماء والأرض يسألوا الملائكة التي حملت روح التقي ما هذا الروح الطيب حاجة حلوة حاجة مشرفة فيقولون أي الملائكة التي تحمل روح التقي فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون افتحوا للروح اللي احنا جايين بها الروح الطيبة فيفتح لهم السماء بتتفتح لك يا تقي السماء بتتفتح لروحك فيفتح لهم شوف اللي جاية بقى ليك تشريفة في السماء الأولى والله وفي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ليك تشريفة مستنيات من الملائكة في كل سماء ده نص حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أنت عادي ده أنت كنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني أفضل الناس على وجه الأرض وبتعمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله وكان لك طعم ولون وريحة إيمانية نورانية ربانية فلازم يكون لك تشريفة تليق بيك لازم هنا تفضلا يعني فالله لا يجب عليه شيء دي كرامتك عند ربنا سبحانه وتعالى يفتحوا تفتحوا باب السماء الدنيا من معكم فلان ابن فلان بأحب أسمائك في الدنيا فتح باب السماء الأولى فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها أفضل ملائكة والملائكة على درجات أفضل ملائكة في كل سماء هم اللي يقولوا إحنا بنفسنا هنوصله بأمر من الله عز وجل يعني فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها كل سماء مقربوها يشيعون روح التقي البار المؤمن إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين شرفنا يا رب شرفنا يا رب بهذه اللحظة واكتبنا من أهلها وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه إلى جسده فيأتي القبر بقى فيأتيه ملكان فيجلسانه
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملكان: وما علمك؟ وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء بعد الأسئلة الثلاثة اللي حنتسألها في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ما علمك؟ فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. شهادة تزكية، صادق في إجابة لأنه كان عايش عليها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الربانيون والمتقون في كل زمان. خليك معاهم، خليك معاهم، لا تصاحب إلا مؤمنا. أن صدق عبدي، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويتوسع له، يعيش يتقلب في النعيم. ده كل ده لباس التقوى. شوف ماشي معانا ازاي واحنا في القبر. اسمع اللي جاية بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السؤال بقى: وافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، وش منور وهدوم حلوة وريحة طيبة تدخل السرور. فيأتيه رجل، انت ايها المتقي وانت في قبرك بعد الاسئلة، ويفتح عليك من الجنة وانت في النعيم ده في القبر، يقول ايه بقى؟ يقول لك: يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. فيقول المؤمن التقي اللي في القبر بقى ده: هذا الرجل الحسن الوجه، الحسن الثياب، الطيب الريح، يقول للمؤمن التقي: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، ده اليوم اللي انت كنت مستنيه، يا فرحك، انت يوم سعدك ويوم هناك النهاردة. الله، ايه ده؟ فيقوم اللي صاحب القبر يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. والله وشك يعني يفرح، انت شكلك كده يقول ان وراك حاجة حلوة. شوف بقى، شوف: يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له، يقول للمؤمن في قبره بعد سؤاله: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، لباس التقوى، أنا عملك الصالح. فيقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. إذا كان ده نعيم في القبر وهو جزء من نعيم الآخرة، يبقى ربي أرجعني حتى أعيش في هذا النعيم الواسع في الآخرة في الجنة مع أهلي ومع مالي. إيه رأيك في لباس التقوى بعد كل اللي سمعته ده؟ في الدنيا نور وقبول، وفي الآخرة بشارات وملائكة خاصة من السماء وكفن وحنوط وملائكة تشيعت في كل سماء من أفضل الملائكة الموجودين في كل سماء. والله عز وجل يقول: صدق عبدي، اكتب كتابه في عليين، ويصور لك عملك الصالح على هيئة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويبشرك ويؤانسك في قبرك. وده التقوى، تفرط في التوب ده وتخلعه. يا رب، يا رب ثبتنا، يا رب اجعلنا ممن لا يستبدل نعمك كفرا يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين. أيها الإخوة الأحبة، طب انت هتطلع من القبر بقى البعث، ما انت ماشي معايا لباس التقوى، دنيا وأب واحتضار خدناها، ملائكة قاعدة معاك بيض الوجوه قدام عينك شايفهم. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وده واحد من الأمثلة، وهو قاعد مع وسط أهله كده، فاطمة بنت عبد الملك وأولاده وقاعدين حوالين منه في ساعة الاحتضار، فقال لهم: اخرجوا عني الساعة، فوالله إني أرى وجوها، إني أرى وجوها نعمة هذه الوجوه. حاجة عجيبة، هذه وجوه حسنة، وجوه لا تأتي إلا بالخير. إني أرى وجوها ليست كوجوهكم، وهذه الوجوه هي وجوه الملائكة. هتخلع لباس التقوى بعد كده ولا هتحافظ عليه؟ هو حد يخليك تخلعه ولا يشد ومزعه؟ اوعى انت اللي تمزعه أو تخلعه، اوعى تقطعه، يعني حافظ على دينك. كل معصية بقى، كل كبيرة، كل ذنب، كأن الواحد جايب مقص وبيقطع في ثياب التقوى، هو اللي بيقطع بنفسه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، عامل زي اللي غزلت حاجة حلوة كده وجابت المقص وقعدت تقطع فيها. حافظ على توبة. طيب حين أخرج من قبري هل هناك كسوة خاصة؟ والله في كسوة خاصة بعد ما تصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا المشهد ده بوحي من الله عز وجل. الناس يخرجون من قبورهم كيف؟ فزعين، زلزلة، هول عظيم، فزع أكبر، يعني أمر زي ما بيقولوا كده يشيب من هوله الولدان، يعني كل واحد عايز أمان،
ويحشر الناس عراة حفاة غرلا بهما كل واحد بقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا المتقون يا جماعة المتقون يخرجون من قبورهم فيجدون القرآن في انتظاره. أول ما أقول القرآن على طول لازم تشوف فين المصحف آخر مرة مسكته بعد رمضان. كنت كل يوم في رمضان تمسك المصحف بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وانت في الشغل وانت راكب الاتوبيس وانت جاي تنام وانت رايح وحاطط المصحف في جيبك وعامل ايه ده؟ يعني انت دلوقتي ماشي مع القرآن كده؟ يا راجل يا اختاه ارجع الى المصحف ما يفرقش شنطتك ولا جيبك ولا مكتبك لان القرآن هينتظرك عندما تخرج من قبرك. مش هطول عليك خلينا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلسانه أبلغ وأفصح لسان. اسمع بقى كده لما تخرج من قبرك لموقف العرض على الله هتلاقي التقوى ممثلة في القرآن حين نستمع إلى هذا الاتصال أنبئك إن شاء الله ممثلا في القرآن ساعة

0: عز وجل في لقاءاتنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء خاص عن الحياة. فمن استحيا في الدنيا من الله عز وجل أن يفعل المعصية لم يعذبه الله عز وجل. والحياء ثوب الرجل وثوب المرأة، وهو عند المرأة أعظم وأشد. وحناخد أمثلة واسعة، ومن أبرزها مثال سيدنا عثمان بن عفان أشدهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه. اتصال آخر.
1: السلام عليكم.
0: الأخ مصطفى بخير، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله شيخ احنا نسألك الدعاء، والله الحلقة دي بتحيي قلوبنا من تاني، ودعيني كده ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين كلهم يا رب، وذكرنا بالآخرة وبالموت في كل لحظة.
0: آمين.
1: وربنا يبارك لك يا شيخ وكل سنة وانت طيب. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه في الدنيا والآخرة. آمين. طيب أظن بقى أنت عايز دلوقتي ثوب القرآن. ما هو اللي هيحافظ على القرآن هيلاقي القرآن مستنيه على القبر ساعة البعث، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة. ها؟ آخر مرة قريتها أنت؟ ده بيقول لك سيدنا النبي تعلموا. عارف تعلموا يعني إيه؟ يعني هتقراها كويس ورتب القرآن ترتيل على إيد شيخ، وعلى الأقل شريط الشيخ الحصري يعني المعلم رحمة الله عليه، وتتفهم معانيها وتعمل بالآيات التي فيها. وإحنا لنا لقاء عنده إن شاء الله عز وجل. فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله سنسمع فيها عجبا بإذن الله. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة ما ينفذوش مع الذي يقرأ سورة البقرة ولا إلى بيته. اتصال آخر. أم محمد القاهرة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ازاي حضرتك؟
0: أكرمك الله.
2: الله يطول في عمرك ويحسن عملك.
0: في خير
2: يا رب.
0: اتفضل.
2: أسأل حضرتك على سؤال يعني شاغلني بصراحة، يعني بالناس في الأرياف، في الحريم في الأرياف، لأنهم ما يمكن ما يعرفوش حاجة عن الصلاة أو أي حاجة يعني.
0: نعم.
2: فأنا أرجو من حضرتك أو أرجو من الذين يسمعونا أن يوجهوا دعوة للمساجد في الأرياف بأنهم يعملوا مكان للحريم يصلوا فيه.
0: نعم.
2: ويدوهم دروس، لأن أنا والله كنت بعمل عمرة مع ناس مرة ما بيعرفوش يعني إيه صلاة الجمعة ولا صلاة العصر، وناسهم يعني وأهلهم ناس كويسين.
0: نعم.
2: فما بيعرفوش جنس يعني ما بيعرفوش حاجة عن الدين يعني، فليه ما يعملوا لهمش مكان للحريم يصلي فيه ويدوهم دروس ويعلموهم الفقه والدين؟
0: بإذن الله سنقول ذلك إن شاء الله.
2: بس ده يعني اللي شغلني
0: النصيحة التي تقولينها يعني بصراحة في هذا يعني. نعم. شكر الله لك. أم عمر تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعني بقول إن شاء الله ربنا يلبسنا لباس التقوى والإيمان بإذن الله، وعايزك تدعي لزوج الشيخ الله يبارك لك بالشفاء ان شاء الله.
0: سأل الله عز وجل رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما،
3: وان يشفي الشيخ عطاء الله باذن الله. ربنا يشفي شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله.
0: هو الحمد لله يعني بشرنا الله عز وجل بشفائه في شيء يشبه الاعجاز. كان اخي مريضا مرضا شديدا، ومرض يعني اعيا الاطباء وقالوا يعني فيه ما قالوا، وبعد رمضان أجرينا التحاليل، والله كنا ندعو له في سجودنا وفي تهجدنا وإخواننا الصالحين وفي العمرة. بعد التحاليل في هذا الأسبوع من يومين مضيا بفضل الله عز وجل قال الأطباء إن إعجازا حصل. إن فالحمد لله، لا تيأسوا من الدعاء ولا تيأسوا من روح الله. معنى صلاة أخرى؟ فضل. طيب نكمل بقى حديثنا الذي نشتاق إليه، ثوب التقوى حين تخرج من قبرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا يستطيعون أن يصنعوا معك شيئا ولا في بيتك إذا كنت تحافظ على سورة البقرة. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني سكت شوية كده قدر من الوقت، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان. الزهراوان يعني المنيرتان، ينوروا لك حياتك لو عملت بالأحكام اللي فيهم، ولو وظبت على قراءتهم وتعلمت معانيهم ينوروا لك قبرك، ينوروا لك الآخرة. يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يعني أنت في الآخرة الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، يا إما بقى المكحلة يا إما الميل اللي هو 1650 متر، ده يعني حاجة تسيل العرق. فكل واحد عايز مظلة تنجيه من الشمس وحرها،

أهو بقى اللي بيحافظ على قراءة سورة البقرة وآل عمران مع القيام بالفرائض واجتناب الكبائر، ده يجي يوم القيامة سورة البقرة يشكلوا له سحابة تظلله من الشمس، أو مظلة يصنع مظلة خاصة ليه تظلله، أو فرقان من طير صواف يعني اليمين والشمال كده تشريفة ماشيين يوصلوك لحد ساحة العرض في أمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اللي جاية دي بقى، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. أول القبر ما ينشق القرآن مستنيك على باب القبر، اوعى تفرط في القرآن، القرآن هيستناك على قبرك علشان ياخدك ويشفع فيك عند الله، وعمرك ما هتتعلق بالقرآن وتحرص عليه ليل ونهار إلا لو كنت من المتقين. ما تقدرش تستغنى عن كلام ربنا، والله العظيم ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي نتنفس به، القرآن هو الذي نتنفس به يا جماعة، والله والله على قد ما نغيب عنه على قد صدورنا ما تضيق. أسأل الله أن يعمر أن يعمر بيوتنا وقلوبنا وقلوب أولادنا وأزواجنا بالقرآن، اللهم أمين. شوف بقى، وإن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبر، بس خد بالك من كلمة صاحب، صاحب يعني ملازم، ملازم. إن القرآن يلقى صاحبه يعني اللي شغال فيه ليل ونهار، يتلوه آناء الليل وآناء النهار. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، ما هو أنت طالع من القبر في حالة فزع، لونك في شحوب، لونك مخطوف، ده الفزع الأكبر. فيقول له هل تعرفني؟ القرآن يقول لي صاحبه اللي طالع من القبر بقى في حالة الفزع بقى اللي خايفين منه، هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك. فيقول له أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، يعني يا ما عطشت وكنت عايز تشرب وتقول لا أخلص الربع ده، تعوز تشرب تقول لا أخلص الجزء ده، فمنعتك من المية، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، تيجي تنام تقول لا أرى شوية، تقرأ تستلذ بالقراية تقول أرى كمان شوية، تيجي تنام لا أرى كمان شوية، تنام لك ساعة تقول أصحى أرى تاني، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. كل واحد بيدور على التجارة بتاعته، لا ده أنت اللي هتدور على الناس يا رب. صاحب القرآن كده، أي واحد مشغول بنفسه وبيدور على نفسه إلا صاحب القرآن بقى، المتقون بقى. صاحب القرآن إيه؟ أبويا، أمي، عمتي، خالتي، عمي، خالي، ابني، بنتي، جاري، زميلي، صاحبي. صاحب القرآن مطمئن بقى، قاعد يدور على حبايبه ليه؟ علشان يشفع فيهم، يا رب يكونوا معايا، يا رب يدخلوا الجنة معايا. عرفت إن صاحب القرآن كسوته، كسوة القرآن مش هتبقى ليه لوحده، ده هتبقى ليه والمين والقرايبه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا

شكور. سمعت بقى الذين يأتون القرآن ومحافظين على الصلاة ومحافظين على آداب دينهم يرجون تجارة لن تبور، تجارتهم رابحة، ليوفيهم أجورهم على أعمالهم وعلى قراءتهم القرآن وعملهم به ويزيدهم من فضله، يعني شفعهم في قرايبهم زي ما قال بعض المفسرين. فيقوم بقى القرآن يقول له أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، تاج قرآني، مش بقول لك لباس التقوى دنيا وآخرة، اوعى تفرط فيه. ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده، والده صاحب القرآن، ويكسى والده حلتين، يعني تبين الحلة يعني العباية النظيفة قوي، العباية النظيفة اللي لسه يعني ما فيش حد مسكها قبل كده. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، الدنيا كلها ما تقدرش تدفع ثمنها. الأب والأم اللي حرصوا على تعليم أولادهم القرآن، يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان الأب والأم بما كسينا هذا، الله التوبين الحلوين دول منين، بسبب إيه؟ فيقال لهم بأخذ ولدكم القرآن، عشان علمتوا أولادكم القرآن وفهمتهم فيه وربيتهم عليه. أسأل الله أن يبارك في أولادي محمد وأسامة وعمر وأن يجعلهم من حفظة القرآن وأن يجعلهم أزهرية من خير الأزهرية، وهم أزهرية جميعا إن شاء الله، وأولاد المسلمين جميعا يا رب. اللهم أشغلهم بالقرآن وحبب إليهم القرآن واجعلهم من أهل القرآن يا رب العالمين، أولادي وأولاد المسلمين يا رب. يا رب بغضهم في الأغاني الفاجرة، يا رب بغضهم في كل ما يبعدهم عن القرآن يا رب العالمين. يبقى شوف عشان أنا ألبس، أنا بدور على نفسي، عشان أنا ألبس لازم أعلم أولادي القرآن وأنت كمان. طيب إذا كان أبويا وأمي حيلبسوا كل واحد ثوب الدنيا ما تسويش، يعني هو أغلى من الدنيا، أمال صاحب القرآن يبقى شكله إيه؟ يبقى شكله إيه؟ فيقال له اقرأ واصعد في درج الجنة، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود، بيطلع باستمرار، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني بيقرأ بسرعة أو بيرتل بتمهل يفضل يصعد في الجنة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم الشفيع القرآن، نعم الشفيع القرآن، هو يفتك على القبر وياخدك ويشفع فيه، نعم الشفيع القرآن. يأخذ صاحبه يوم القيامة فيقول يا رب أكرمه، صاحبي ده كان معايا في الدنيا على طول ماسك المصحف باستمرار ويتعلمه، لازم تتعلمه مش قراية لوحدها، قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ثلاثة، علم وتعلم وعمل، وأفتى به وحكم به، خمسة، هكذا قال العلماء. فيقول نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة، يقف كده يدافع عنك بقى المحامي بتاعك، يعني يقول يا ربي أكرمه، يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا ربي زده، في القرآن يطمع لأجلك في الثواب، يا ربي زده، فيكسى حلة الكرامة، الحلة يعني الثوب الجديد، يقول القرآن يا رب ارضى عنه، ارضى عن صاحب، يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. توب القرآن، توب التقوى، توب النعمة، توب القلب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء المتقين. أيها الإخوة الأحبة، وختاما حين يدخل الواحد فينا الجنة يلبس ثوب الرضوان، الله يلبس ثوب الرضوان، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة يا أهل الجنة، فيقولون يا ربنا لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول لهم هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء أفضل من هذا يا رب؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى، وأدم علينا نعمة التقوى، واحشرنا في زمرة المتقين، واجعلنا مع المتقين، بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، واحفظنا من كل سوء، ونجنا من كل فتنة وشر وبلية. عباد الله، الإخوة الفضلاء الكرماء، طبتم وطاب قعودكم بين يدي برنامج علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا القادم إن شاء الله مع سلسلتنا التي كنا معها قبل رمضان، المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، ونختم كما ختم النبي عليه الصلاة والسلام مجالسه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس سورة النساء، ومع الآية الحادية عشرة وما بعدها، والآيات متعلقة بموضوع المواريث. الآية الأولى هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أيها الإخوة، يبين الله تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله تعالى السابق: للرجال نصيب وللنساء نصيب. ما تفصيل هذا النصيب؟ تفصيل هذا النصيب ورد في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم. علم الفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. لاحظتم؟ تعلموا وعلموا، تعلموا وعلموا. لذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أركان النجاة: تتعلم وتعمل بما علمت، وتعلم الذي تعلمته، وتصبر على التعلم والتعليم. تتعلم وتعمل وتعلم وتصبر. تصبر إذا طلبت العلم، وتصبر على من تعلمه إذا علمته العلم. وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمون. هذه أركان النجاة. العلم هو الحاجة العليا في الإنسان. أنت إنسان إذا طلبت العلم، فإن لم تطلب العلم فأنت مع بقية المخلوق. أيها الإخوة، يقول بعض الصحابة: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية؟ وفي قول آخر لأحد التابعين: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. إذا ربطت الفرائض بالقرآن وبالآيات لا تنساها، أما إذا درستها بعيدة عن كتاب الله سرعان ما تنسى. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. يعني أن تعرف كتاب الله، لا شيء في حياتك يعلو على هذا الشيء. وهذا الدرس بفضل الله درس تفسير من 26 سنة. العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل. أما الأصل آية محكمة، أن تفهم كتاب الله، ولا سيما أن تفهم آياته المحكمة. هناك بعض الآيات المتشابهة، هذه أوكل معناها إلى الله عز وجل. أما الذي مفروض عليك فريضة عين، الآيات المحكمة، يعني معظم آيات الكتاب لا تحتاج إلى تفسير. إن الله يحب الصادقين، أنت لا تحتاج لا إلى زمخشري ولا إلى بيضاوي ولا إلى قرطبي ولا إلى ابن الأسير، لا تحتاج أبدا. إن الله يحب التوابين، إن الله كان عليما حكيما وهو معكم أينما كنتم، هذه كلها آيات محكمة، لمجرد أن تقرأها تعرف معناها. فالعلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة، سنة النبي شرح الآيات لتبين للناس ما نزل إليهم. قد يقول قائل: لو أن النبي فسر القرآن، كل أحاديثه هي في الحقيقة بيان وتفصيل لما في القرآن، أو فريضة عادلة، يعني أن تعرف كيف تؤدي الحقوق إلى أصحابها، أن تعرف كتاب الله، وأن تستوعب سنة النبي التي هي تفسير لكلام الله، ثم أن تحكم بين الناس بالعدل وفق منهج صحيح. أيها الإخوة، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك. هذا سعد بن الربيع تفقده النبي في أحد، فقال: ابحثوا عنه. فانطلق أحد أصحاب النبي إلى ساحة المعركة، فإذا هو بين القتلى، لكنه يئن. قال: يا سعد، أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال: أنا مع الأموات. ذكر له أن النبي تفقده، فقال هذا الإنسان وهو على مشارف الموت: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هكذا كان حال هذا الصحابي الجليل وهو يفارق الدنيا. لذلك يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما دمنا قد تحدثنا عن الشهادة، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا بخير فقد غزا، ومن سأل الله الشهادة بصدق ناله ثوابها ولو مات على فراشه. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء الشهداء جنات تجري من تحتها الأنهار، وهم أحياء بكل معاني هذه الكلمة. قالت امرأة سعد بن الربيع: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهم. هذه إشارة لطيفة جدا، يعني إذا واحد ميسور فكتب لإحدى بناته بيت، فهذه البنت مع البيت تبدو مرغوبة في الزواج منه، وسيلة من وسائل أن تسهم في تزويج ابنتك. يعني الحياة صعبة، وشاب مؤمن فقير لكن لا يملك بيتا، فالأب الرحيم الأب الميسور يسهم في تزويج بناته عن طريق معونة الأفقار ومعونة الخاطبين. وإنما تنكح النساء على أموالهم. فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي أخاه. فجاء فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأتيه الثمن ولك ما بقي. نعم. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وابنا سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، في غيبوبة، فدعا بماء فتوضأ ثم رش منه علي فأفقت. قلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أخرجاه في الصحيحين. أيها الإخوة، إذن هذا علم مهم، علم المواريث أو علم الفرائض، وأول علم ينزع بين المسلمين. وتعلموا هذه الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبول. نعم، ولكن الأمر أصبح ميسرا جدا. والله اطلعت على برنامج للفرائض يستطيعه أي إنسان، أي إنسان يستخدم هذا البرنامج فيعرف كل المسائل مع تعليلاتها وقوانينها ومراجعها وأدلتها وحساباتها الدقيقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن في هذا العصر لا عذر للجهل إطلاقا، كل شيء واضح، كل شيء ميسر، كل شيء مسهل. تعلمون في الدرس الماضي أن أهل الجاهلية لا يورثون إلا من كان يحارب ومن يقاتل، لذلك نزلت هذه الآية تبيانا أن كل صغير وكبير له حظ في الإرث. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، حقيقة الولد الصلبي الذي منك، ومجازا ابن الابن. أولادكم تعني أولادكم من أصلابكم وأولاد أولادكم، كما أن الأب يعني أبوك الذي أنجبك، وتعني أيضا والد والدك مهما على. أيها الإخوة، يوصيكم الله في أولادكم، طبعا المطلق في القرآن على إطلاقه، أي لجميع الأولاد القريبين منك والبعيدين عنك، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. يوصيكم الله في أولادكم أي أن يكون الميراث لجميع الأولاد. لكن لا يرث المسلم الكافر، الكافر لا يرث من مسلم، ما دام قد خرج من دين الإسلام لا يستحق الإرث. نعم، إذن هذا استثناء من عموم الآية يوصيكم الله في أولادكم، يعني في جميع أولادكم الصغار والكبار، الذكور والإناث، الأقرباء والبعيدين. لكن هذا ما عليه الجمهور، لكن بعضهم يرى، ومنهم سيدنا معاذ ومعاوية، أن يرث المسلم الكافر. يعني إذا إنسان مسلم له أب كافر يرثه، لكن جمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقد أجمع العلماء أيضا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فريضة تؤدى هذه الفريضة أولا ثم ما بقي لهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. هناك إرث بالتعصيب وإرث بالفريضة، فلو أن الأولاد معهم من له فريضة في الإرث يعطى أصحاب الفرائض أولا، وما بقي يوزع بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحقوا الفرائض بأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام. الشيء الدقيق، الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني الدين مقدم على كل شيء، لا يغفر للشهيد الدين ولو كان شهيدا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد أصحابه يسأل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. لذلك قبل أن تقترض عد للمليون، هل تستطيع أن توفي هذا الدين؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول شيء يوزع من تركة المتوفى الدين، بعد الدين الوصية، والوصية ينبغي ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت فلا تنفذ، والأولى أن تقل عن الثلث إلى الربع. لكن مثلا إنسان ترك بيت 100 متر وعنده أولاد 5، فإذا أوصى بثلث ماله لا بد من بيع البيت، وهذه مشقة كبيرة جدا. بيت يؤون إليه، فأنت إذا أوصيت ولم تترك إلا بيتا صغيرا هو مأوى أولادك وزوجتك، فأنت بهذه الوصية تأثم، ما دام بيت صغير لا توصي. أما في أموال كثيرة لك أن توصي في حدود الثلث، والثلث كثير، والأولى أن تبقي الوصية في حدود الربع. لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. فإذا مات المتوفى، إياكم أن تقولوا المتوفي، إنه الله. مرة إنسانة سألت عالم لغة كان أستاذنا في الجامعة، قالت له يا أخي مين المتوفي؟ قال له الله. قالت له كفرت. هو لم يكفر، المتوفي هو الله، لكن هذا الذي في النعش متوفى. نعم. إذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون التي على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها، والباقي يكون ميراثا. أول شيء تؤدى الحقوق المعينات الديون، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها، والباقي هو الميراث. يوصيكم الله في أولادكم، قال يتناول كل ولد ولو كان جنينا. الجنين في بطن أمه يرث، لذلك ينبغي أن يعلق توزيع الإرث على ولادة الجنين، فإن نزل ميتا لا يرث، أما إذا نزل وصرخ صرخة واحدة وعال يرث ويورث ثم ما إذا خرج منه صوت بعد الولادة، وقد يكون نصيبه 100 مليون، فإذا خرج منه صوت يورث، فإن لم يخرج منه صوت ونزل ميتا لا يرث. إذن يوصيكم الله في أولادكم، في جميع أولادكم، حتى الجنين في بطن أمه، قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، مع ذا الكافر كما تقدم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوحدة ما هي؟ الوحدة هي حظ الأنثى. حظ الأنثى أصل في توزيع الميراث. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا ترك نساء يعني بنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن ترك واحدة فلها النصف. الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. أرأيت إلى هذا التكريم؟ بنت تأخذ نصف مال أبيها، والبنتان تأخذان الثلثين. لكن في شيء لطيف جدا، البنت لها النصف، والبنات فوق الاثنتين لهن ثلثا ما ترك والاثنتان. هذه قضية خلافية، أطلعكم على بعض المعالجة الفقهية. إذن لم يفرض الله في القرآن للإثنتين فرضا منصوصا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين، ما هو؟ فأولا عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، البنت الواحدة لها النصف، وما فوق الاثنتين لهن الثلثان، أما البنتان ابن عباس أعطاها النصف وعاملها كمعاملة البنت الواحدة، لأن الله عز وجل يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذا شرط وجزاء، فلا أعطي البنتين الثلثين. وقيل أعطيت الثلثين بالقياس على الأختين، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال في آخر السورة وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، في صحابة كبار يعني قاسوا على البنتين حكم الأختين أعطوهما الثلثين، فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقت الأخوات إذا زدنا على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. يعني هذا الإيجاز، ألحقت الأخوات إذا زدنا على الاثنتين بالبنات وألحقت البنتان بالأخوات. وفي الآية أيضا ما يدل على أن للبنتين الثلثين، ذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت معه علم أن للإثنتين إذا كن معه لهم الثلثان. أيها الإخوة، هذه قضية أيضا في المواريث، وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت المولودة واحدة فلها النصف، فإن كنا نساء يعني كثيرات، فإن كان مع بنات الصلب بنات ابن، لا في بنت واحدة لكن في بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبنا بنات الابن أن يرثن بالفرض، إذا كنا بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبنا بنات الابن الصلبي أن يرثن بالفرض. نعم. وإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة للثلثين. رياضيات، المواريث رياضيات. أما العجيب أن كتب المواريث تعد آلاف الصفحات كلها مستنبطة من صفحة واحدة في كتاب الله، هل يستطيع واحد أن تعطيه ألف صفحة ليضغطها في صفحة واحدة؟ الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآن إذا مات الرجل وترك زوجة حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع، وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث، إذا خرج حيا واستهل أي رفع صوته بالبكاء عند الولادة قالوا جميعا إذا خرج ميتا لا يرث، فإذا رفع صوته بالبكاء ثم مات يرث ويورث، هذا هو الحكم الشرعي. يوصيكم الله في أولادكم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه أي لأبوي الميت يعني لأمه وأبيه على التغليب، كأن تقول الشمسين وتقصد الشمس والقمر أو القمرين وتقصد القمر والشمس، وأن تقول العمرين وتقصد أبا بكر وعمر، نعم، وأن تقول الوالدين وتقصد الأم والأب ولأبويه، نعم. ولأبويه من علا من الآباء دخل، ومن سفل من الأبناء، أنا لا أستخدم هذه الكلمة، من نزل. الآباء مهما علوا يعني الأجداد، والأبناء في قول مهما سفلوا. السفالة ليست يعني مستحبة أن نستخدمها. إذن والأولاد مهما نزلوا هم أولاد. ولأبويه أي لأمه وأبيه، لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فالحكم الشرعي لكل واحد منهما السدس، فرض الله تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من السدس إلى السدس، من دون أولاد سدس، مع الأولاد سدس. الإخوة إذن يحجبون الأم من السدس إلى السدس، وهذا هو حجاب النقصان، سواء أكان الإخوة أشقاء لأب أو لأم. إذن فرض الله جل جلاله للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، فرض الله سبحانه وتعالى لكل واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد، لكن وجود الأخ قد يحجب نصيب الأم من السدس إلى السدس، حجاب نقصان. ثم يقول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأبناء ينفعون آباءهم بالدعاء والصدقة بعد موتهم، وقد ينفعونهم في حياتهم بالمعاونة. فإذا بنيت المواريث على مقدار نفع الأولاد وبرهم أو عقوقهم، هذه المقاييس غير ثابتة، نشأت فتن لا يعلمها إلا الله. لذلك موضوع أي الأبناء بار وأيهما أقل برا، من هو العاق، من هو الذي ينفعني، من الذي لا ينفعني، لو أدخلنا هذه المقاييس في نظام المواريث لكنا أمام مشكلة كبيرة جدا. إذن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي في الدنيا في الصدقة والدعاء، إن الرجل كما جاء في الأثر ليرفع بدعاء ولده من بعده. إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وقد ورد في بعض كتب التفسير أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه، رفع إليه أباه. وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه يسأل الله فيرفع له ابنه، وهذا تشجيع لنا على أن نعتني بآبائنا وبأولادنا. هذا التوزيع فريضة من الله، لم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق، لم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يوزع هو الموارث، فريضة من الله. إذن علاقات الأقارب، البر، عدم البر، العقوق، عدم العقوق، الخير، النفع، اللطف الزائد، هذا كله لا يدخل في توزيع المواريث. وهناك أناس كثيرون يدخلون هذه العلاقات في توزيع الإرث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذا في أولاد لكم الربع، نصيب الزوج من زوجته النصف إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد نصيبه الربع، نصيب المرأة من زوجها الربع إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد نصيبها الثمن. يعني إرث الزوج من زوجته نصف أو ربع، وإرث الزوجة من زوجها ربع أو ثمن. ثم يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا أب له ولا ابن. هذا رأي الصديق. سيدنا عمر يرى أنه من كان ليس له ابن فقط، على خلاف بين العلماء. على كل، الكلالة هو الذي يتوفى وليس له ولد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. أساليب الإضرار: يكتب الابن سندا على أبيه وهميا مبلغ ضخم، هذا السند دين، هذا السند الصوري الوهمي هذا إضرار ببقية الورثة. هناك أساليب لا تعد ولا تحصى. الإنسان حينما يضر الورثة له جهنم، والدليل يقول الله عز وجل، حديث خطير جدا: إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. هذا الحديث في الصحاح. فلذلك هناك أساليب لا تعد ولا تحصى في الإضرار بالورثة، عن طريق بيع وهمي أو شراء وهمي أو قرض وهمي أو سندات وهمية، هذه كلها تضر بالورثة. فأنت ينبغي أن تكون دقيقا في توزيع أموالك بين أولادك وأقربائك وفق هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ولم يسمح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في تحديدها. ثم يقول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الإخوة. نعم، يعني الأخ الواحد له السدس والأخت لها السدس، إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. ثم يقول الله عز وجل: والله عليم حليم، تلك حدود الله، أي هذه الفرائض وهذه الحصص وهذه الأنصبة هي حدود الله، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث فينفذها كما جاءت ويعمل بها كما وردت يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث ويتعدى حدوده يخالف أمر الله عز وجل يدخله نارا خالدا فيها. أيها الإخوة، طبعا هذا كلام موجز، وللمواريث بحوث طويلة جدا ومسائل دقيقة جدا وتفريعات لا يستوعبها درس عام، هذه تدرس في المعاهد الشرعية ولطلبة العلم المتفرغين والمتخصصين والمتبحرين. على كل، فكرة إجمالية عن توزيع المواريث، وقد جاءت هذه الآيات واضحة ومعبرة عن أن المواريث فرائض من الله تعالى، وبقدر إيمانك بالله وتعظيمك له تجل وتقدر أمره في توزيع المواريث. هناك مسلمون لا يورثون البنات إطلاقا. أعرف أسرة ترك الأب المتوفى أموالا طائلة، فأجبر الأخ الأكبر أخواته البنات على توكيله في إدارة أموال أبيهم ولم يعطهم شيئا، بدعوى أن هذا المال سينتهي إلى الأصهار. هذا كلام الجاهلية. فيا أيها الإخوة، أنا أذكركم بهذا الحديث الخطير: إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. لذلك حينما قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والحمد لله رب العالمين. هل يوجد فرق بين التوفيق والحظ؟ ما في إلا توفيق. الحظ كلمة تعني النصيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما المفهوم العامي لا أصل له، إنه فلان محظوظ، إيده خضرة، بنزل واقف دائما، كله كلام فاضي. هذا في توفيق وفي عدم توفيق، الأدق من ذلك في تيسير وفي تعسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في عنا توفيق وعدم توفيق، وفي تيسير وفي تعسير. أما الحظ، هل بنت محظوظة؟ يا علي ما لها حظ البنت، كله كلام فارغ، كلام إبليسي، كأنه الحظ إله ثاني يعبد من دون الله، هذا شرك. هذا ما في إلا توفيق، والتوفيق له علاقة باستقامة العبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب وحسن الخير.

أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح

وأن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروحي الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء،
بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزي رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها، تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده، فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا. لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يقول أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب. العثور على أستراليين كانا في عداد المفقودين على قيد الحياة، وفريق من الاختصاصيين الأستراليين يصل إلى نيبال اليوم. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه خلال 6 سنوات. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستوياته السابقة للحرب، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية واستخدام المضيق كورقة ضغط تتراجع. وقال فانس أن حوالي 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الأربعاء رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، مستبعدا استئناف المحادثات مع إيران ما دامت الهجمات على الملاحة مستمرة. وردا على سؤال حول الاتهامات الإيرانية للجيش الأمريكي باستهداف حفل الزفاف في جنوب البلاد الثلاثاء الماضي مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، قال فانس أن الولايات المتحدة تحقق في الحادثة، لكنه شكك في صحة الرواية الإيرانية بشأن مسؤولية واشنطن عنها، قائلا أن وسائل الأعلام الرسمية الإيرانية لم تكن حتى الآن ناقلا موثوقا لما يحدث في هذا النزاع، معربا عن تشككه في الرواية التي قدمتها طهران.
3: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
2: من المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم فريق أسترالي للاستجابة للكوارث يضم 15 فردا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو للمساعدة في عمليات البحث والأنقاذ عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والتيبت الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك في وقت تم فيه خفض عدد الأستراليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين من 38 إلى 36 شخصا بعد التأكد من سلامة مواطنين أستراليين إضافيين. وتقول الحكومة النيبالية أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين داخل نيبال. أما الحكومة الصينية فتؤكد مقتل 21 شخصا وفقدان أكثر من 500 آخرين في الجانب الصيني من المنطقة المتضررة. عقد وزراء الصحة في حكومات الولايات اجتماعا مع نظيرهم الفيدرالي مارك باتلر، تصدرت جدول أعماله قضية الضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين في البلاد. وتظهر أرقام جديدة صادرة عن السلطات الصحية في الولايات والمقاطعات أن أكثر من 3600 مريض عالقون في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء أستراليا بانتظار الحصول على أماكن في مرافق رعاية المسنين التي تمولها الحكومة الفيدرالية. وارتفع هذا العدد على المستوى الوطني من أكثر من 2700 مريض في منتصف عام 2025 إلى أكثر من 3600 مريض في منتصف العام الجاري. وقال باتلر أن وزراء الصحة في الولايات والمقاطعات يطالبون الحكومة الفيدرالية بتقديم المزيد من الدعم لمعالجة مشكلة اكتظاظ المرضى وشغل الأسرة في المستشفيات، وهي مشكلة تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد بسبب الطلب غير المسبوق على هذه الخدمات.
4: With the aging of the baby boomers, there are more older Australians in Australia, there are more in aged care, there are more waiting for aged care, and it stands to reason there unfortunately are more in our hospital system as well. I mean, we're ploughing money into more support at home packages, doing what we can to support providers to build new facilities, but we're experiencing unprecedented demand for those services.
2: من جهته شدد وزير الصحة في حكومة نيو ساوث ويلز رايان بارك على أن النظام الصحي في الولاية لم يعد قادرا على الاستجابة للضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين.
5: State and territories expressed great concern and their ongoing concern about the large numbers of aged care patients stuck in our state's hospitals. This is putting an enormous strain on our state's hospital system. It's the equivalent here in New South Wales of two large Sydney hospitals every morning taken offline and unavailable for patients coming into our hospitals through ED or elective surgery.
2: سلطت جوائز يوريكا الأسترالية لهذا العام والتي منحت الليلة الماضية الضوء على الإسهامات الاستثنائية للمرأة في مجال العلوم في أستراليا، ومنحت 11 جائزة يوريكا لنساء أو لفرق يغلب عليها العنصر النسائي تقديرا لتميزهن في مجالات البحث والابتكار والقيادة والتواصل العلمي وتدريس العلوم في المعاهد التعليمية والجامعات والمدارس. وفازت الدكتورة جين تيلر بجائزة القائدة الصاعدة تقديرا لحملتها التي استمرت عقدا من الزمن وأسفرت عن حظر استخدام شركات التأمين على الحياة في أستراليا لنتائج الفحوصات الجينية عند تقييم طلبات التأمين، ما أزال عقبة كبيرة كانت تمنع بعض الأشخاص من الخضوع لفحوصات قد تنقذ حياتهم. وقالت الدكتورة تيلر لدى تقبلها لجائزتها أن الأثر الحقيقي لحملتها هو في إسهامه في إنقاذ الكثير من الأرواح.
6: Really the impact of this is that people can have genetic testing that might save their life that some people have chosen in the past not to have because they don't have to worry about discrimination. And what that means for science and for genetics and for public health is that this kind of testing will be able to be made available more broadly to the general population, and that's going to save a lot of lives. So thank you.
2: قالت أكبر المصارف الأسترالية أن النقص في المعروض السكني هو السبب الرئيسي وراء أزمة القدرة على شراء المنازل التي يواجهها المشترون لأول مرة في البلاد. واستمعت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن الإسكان بين الأجيال إلى تأكيدات من المصارف الأربعة الكبرى التي أجمعت على ضرورة زيادة المعروض من المساكن لمعالجة أزمة السكن والقدرة على تحمل تكاليفه. وفي الوقت نفسه توقع مصرف الكومنولث أن تنخفض أسعار المنازل بما يصل إلى 9% خلال الأشهر المقبلة. من جهتها دعت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ورئيسة اللجنة باربرا بوكوك المصارف إلى توفير قروض عقارية منخفضة التكاليف للمشترين لأول مرة، إلى جانب مزيد من الشفافية بشأن الإيرادات التي تحققها البنوك الكبرى من كل قرض عقاري يتم إصداره. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري. كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أمس عن خطة تهدف إلى أفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وأبعدهم إلى الخارج. وقال بن غفير الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات إن الخطة تستهدف مغادرة 250 ألف شخص خلال العام الأول، يليهم حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات 6 التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. إلا أن بن غفير أوضح أن حزبه سيتبنى هذا التوجه ضمن الحكومة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل مساعدات مالية وحوافز أخرى.
7: I'm telling you, I have sat in the most secret meetings. There are countries that inform the state of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the state of Israel. But there are countries willing to do it.
2: وتأتي تصريحات بن غفير بعد يومين من قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في أخبار الرياضة، تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 8 عالميا إلى الدور 3 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 أمس. ولدى الرجال، ودع الكندي فيليكس أوجي إلياسم المصنف 3 في البطولة في الدور 2 بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف بنتيجة 7-6 3-6 2-6 و2-6 في 3 ساعات و17 دقيقة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد ممطر 17 درجة، بريسبن مشمس 30، هوبارت ممطر 15، داروين ممطر 32، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون غائم وعاصفة محتملة 19، سيدني مشمس مع رياح 31، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كل يعمل على شاكلته فربكم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس الشمائل المحمدية التي كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى وقاره العظيم. أيها الإخوة، الوقار شيء يحسه الإنسان ولكن لا يرى له آثارا مادية. فرجل تهابه ورجل لا تهابه، رجل تشعر وأنت في حضرته بسعادة غامرة، ورجل لا تلقي له بالا. هذا الوقار أو هذه الهيبة أو هذه المكانة العلية التي يهبها الله للإنسان، ما سرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس وقارا، وكان من أعظمهم أدبا، وكان أرفعهم فخامة وكرامة. لكن قبل أن نمضي في الحديث عن وقاره صلى الله عليه وسلم، من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. إما أن يهابك الناس، وإما أن تهاب الناس، فبقدر طاعتك لله يلبسك الله سبحانه وتعالى ثوب مهابة. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. أحيانا تجلس في مجلس تشعر بسعادة، هذا الذي تجلس معه تأنس به، إذا رأيته تذكر الله عز وجل. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة، قال: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا رأيت وليا لله عز وجل يذكرك بالله، يذكرك بطاعته، يذكرك بالآخرة. فلذلك أيها الإخوة، مرة ثانية أقول هذا الكلام: إذا شكوت تفلت نفسك من منهج الله، فلعله أنت مع أناس بعيدين عن الله عز وجل. إذا صاحبت من ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، إذا صاحبت المؤمنين المتفوقين، إذا غيرت هؤلاء الذين تعرفهم قبل أن تعرف الله عز وجل، إذا غيرت كل هؤلاء وأقمت علاقات مع إخوة كرام يفوقونك في معرفتهم بالله وفي طاعتهم له، هم يأخذون بيدك إلى الله. لا تنسى أن البذرة مهما تكن جيدة، إذا كانت التربة ملوثة فإنها لا تنبت، وإذا نبتت أصيبت بالأمراض. هذه حقيقة يعرفها المشتغلون بالزراعة. لا بد من تربة معقمة، لا بد من تربة غنية بالمواد النافعة، لا بد من تربة مفعمة بالماء كي ينبت النبت، وأنت لك تربة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه. وقد يروى عنه أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. وروى ابن ماجه عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن، أي الحسن البصري، نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه وهو سيدهم. ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه. ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه. ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. نحن نتعلم أدب الصحابة الكرام مع رسولهم، لكن ربنا عز وجل اقرأ القرآن ودقق في أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه للمؤمنين، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بل أمره أن يخفض جناحه لكل المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تواضعوا لمن تعلمونه. فهو يتواضع لأصحابه ويخدمهم بنفسه ويسوي نفسه معه، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقره وأن نعزره وأن نبجله وأن نحبه. يعني كما أمرنا أن نحبه وأن نوقره: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله. هل تصدقون أيها الإخوة أن الله جل جلاله في عليائه ما خاطب النبي في القرآن الكريم كله بيا محمد؟ جاءت كلمة محمد خبر، محمد رسول الله، أما يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كان الله في عليائه يخاطب النبي بمقامه، مقام النبوة ومقام الرسالة، ولم يخاطبه باسمه، لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. الآن الآية الكريمة تعرفونها جميعا: فبما رحمة من الله لنت له. هذه الآية قانون، القانون جاء من الباء، الباء باء السببية، والقانون في العلم هو وصف علاقة بين متغيرين، علاقة رياضية. الله عز وجل يقول: فبما رحمة، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، هذه الرحمة بسببها لنت لهم، فأحبوك والتفوا حولك وفدوك بأرواحهم. لو كنت منقطعا عن الله لم تستقر هذه الرحمة في قلبك، كنت إذا فظا غليظا، وإذا كنت فظا غليظا ينفد الناس من حولك. هذا قانون، هذا القانون يسري على كل مؤمن، تتصل تستقر الرحمة، تلين يلتف الناس حولك، تنقطع يقسو القلب، تكوني فضلا غليظا ينفض الناس من حولك. هذا الكلام للأب موجه، للمعلم، للداعية، لرئيس الدائرة، لمدير المدرسة، لمدير المستشفى. لك صلة بالله في رحمة بقلبك، هذه الرحمة ولدت اللين، واللين ولد المحبة، التف الناس حولك. طبعا الآن دخلنا في المهابة، الإنسان الرحيم له هيبة، القاسي ما له هيبة. أنت لاحظ أحيانا الإنسان من خلال معاملته واتزانه وإنصافه وإكرامه بصير محبوب، والناس يلهجون تلهج ألسنتهم بالثناء في غيبته كما هو في حضرته. لكن الإنسان القوي يخافه الناس في حضرته ويكيلون له كل أنواع الشتائم والسخرية في غيبته. فالعبرة لا ما يقال في حضرتك، العبرة ما يقال في غيبتك. لكن هذا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مؤثر جدا، ويجب أن يتخذه كل مؤمن منهجا له. إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. وكل واحد منكم، ما في إنسان ما له أهل، ما له أقرباء، ما له مجتمع، لك أخوات، أولاد أخوات، جيران، زملاء بالعمل، أقارب. هؤلاء إذا آنست من أحدهم طلبا للعلم رحب فيه، رحب به، أكرمه، استقبله، عاونه، بهذا اللين يميلون إليك. هذا القانون. عندئذ تصبح ذا هيبة. طبعا قد تعجبون من هذا الدرس، درس شمائل النبي، لكن نحن ماذا نستفيد إذا عرفنا أن النبي ذا هيبة، أن النبي ذو هيبة؟ نريد أن نكون نحن أيضا أصحاب هيبة، طبعا بقدر إيماننا، بقدر إقبالنا، بقدر إخلاصنا. أنت إذا اتصلت بالله استقرت الرحمة في قلبك، ومتى استقرت لنت لهم، فإذا لنت لهم أحبوك وهابوك وقدسوك. كلمة شيء مقدس، هذه الكلمة ترد على الألسنة كثيرا. ما معنى بيت مقدس؟ هل الإنسان مقدس؟ يعني مستقيم. الشيء المقدس الطاهر النقي من الشوائب. فكلما حرصت على ألا تزل قدمك، وألا يزل لسانك، وألا تزل أعضاؤك، وألا تزل خواطرك، كنت مقدسا. أخي هذا البيت مقدس. إن هالبيت كان في مجالس علم، كان في ذكر لله عز وجل، لم ترتكب معصية، لم تكشف عورة، لم يتكلم به بكلمة قاسية، نقول فلان مقدس، يعني مستقيم. الآن من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام تقديمه كبير القوم في الكلام. الملاحظ والعياذ بالله في المجتمعات الغربية، الإنسان ما دام في شبابه وعلى رأس عمله له مكانته، فإذا تقدمت به السن همش، أصبح على الهامش، يعني أهله ينصرفون عنه. والشيء الذي معروف عند الجميع أن الأب المتقدم بالسن لا يحظى بزيارة أولاده إلا في العام مرة على أحسن تقدير، في العام مرة. وكثيراً ما يعتذر الأبناء عن زيارة آبائهم في العام مرة واحدة. إذن بالمجتمعات المادية الإنسان إذا تقدمت به السن همش، خرج من بؤرة الاهتمام إلى زوايا الإهمال، من أسرته، من أبنائه، من أقربائه. لكن بالإسلام في عنا شيء آخر، التقدم في السن وحده يلزمنا أن نوقره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا. وما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. الحقيقة بيكون الإنسان قدم شيء بعد ما كبر بالسن، من حقه أن يأخذ، أدى ما عليه وبقي ما له، له الاحترام، له العناية الفائقة، له الخدمة. هذا المجتمع الإسلامي. لذلك والله الحديث أيها الإخوة كلما أقرأه يقشعر جلدي، يعني إن من إكرام الله تعالى، شوف، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أنت إنسان بالستين بالخمسة وستين بالسبعين كل حياته في طاعة الله، إذا أكرمت هذا الإنسان لا لشيء إلا لأنه مسلم وتقدمت به السن، إكرامك له إكرام لله تعالى. إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. التقدم بالسن يعني شيء سمين في الإسلام، حتى أنه في بعض الأحاديث القدسية: عبدي كبرت سنه وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا استحي منك. كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا استحي منك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دققوا، إذا قال ليس منا يعني هذا الشيء من الكبائر، من الكبائر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الإنسان يتقدم بالسن تستهزئ به، بتقلده، بتشد نظرك إليه، تستخف به، تجلس جلسة غير أديبة أمامه، لا تقوم له، لا توقره. دقق، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. من ثلاثة، نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم كبير القوم في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. النبي الكريم قال أنزل الناس منازلهم. هي سفانة حينما وقعت أسيرة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. سألها: من الوالد؟ قالت لا، سألها: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال عليه الصلاة والسلام: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم التالي مر أمامها فوقفت وقالت: يا رسول الله، غاب الوالد، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: من الذي غاب؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، ومشى. في اليوم الثالث لم تقف، فأوعز إليها أحدهم: أن قفي واسأليه مرة ثالثة. قالت: يا رسول الله، إن أبي كان من يعني من كرماء قومه، كان يفك العاني ويعفو عن الجاني ويطعم الفقير، في كلمات لطيفة جدا، ويفك الأسير ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، أنا بنت حاتم طي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا جارية، إن هذه أخلاق المؤمنين، إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فعفى عنها إكراما لأبيها وعفى عن قومها كلهم. فقالت له: يا رسول الله، أتأذن لي بالدعاء؟ قال نعم. قال اسمعوا وعوا. قالت هذه الفتاة النجيبة أصال الله ببرك مواقع ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، وإذا سلب نعمة عن قوم جعلك ممن يعني يعود بها إليهم، بها المعنى. فهذه الفتاة النبي أنزلها منزلتها بنت حاتم طي. من هنا قال عليه الصلاة والسلام أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. أكرموا، فإذا أنت كنت إنسان له منصب سابقا، له مكانة سابقة، يعني لذلك في أحكام الزكاة أنا سأسألكم هذا السؤال: هل يجوز أن نعطي الزكاة لإنسان قوي؟ لا يجوز. لا تعطى الزكاة لا لغني ولا لذي مرة قوي إلا في حالة واحدة، إذا إنسان كان غني وافتقر. هذا الإنسان لا نكلفه أن يكسب قوته بعضلاته، يشغله عتال مثلا، لا، حفاظا على مكانته السابقة نعطيه ما يقيم به أوده من مال الزكاة. هذا هو الحكم الشرعي. روى البخاري عن سهل بن أبي خثيمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يعني ليتكلم أكبركم. هذه المراعاة. وفي رواية ليبدأ الأكبر، وفي رواية الكبر الكبر، وفي رواية كبر كبر يريد السن. نعم. وفي مسند أحمد بن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك أنا يؤلمني أشد الألم حينما أرى أطفالا في الطريق يستهزئون بإنسان متقدم في السن، يضحكون من مشيته مثلا، يحاكونه في حركاته. أقول: هؤلاء الصغار أليس لهم آباء يهذبونهم يربونهم التربية اللائقة بهذه السنة النبوية المطهرة؟ إذن ذو الشيبة المسلم إكرامه من إكرام الله عز وجل. إذا أكرمت ذا الشيبة المسلم فكأنما أكرمت الله عز وجل. يعني بمنع إذا واحد سنة متقدمة حمل أغراض وأنت شاب في ريعان شبابك تعاون فيها ولو أنك لا تعرفه، هل يمنع ذلك؟ بمنع أن أنت راكب سيارتك وإنسان كبير بالسن حامل أغراض تفضل لوصلك. أنا أذكر مرة في أحد أيام البرد القارس، كان تحت الصفر 5-6، لقيت شاب وزوجته إلى جانبه وحاملين طفل صغير لكن يخافون عليه من البرد خوفا واضحا في معالم وجه الأب، هكذا يعني يكاد يختنق هذا الصغير من شدة البرد. فأنا قلت: والله سأوصله بسيارتي إلى مكانه. كان بيته بالجادات العليا. سبحان الله، أنا والله ما خطر في بالي أن هذا الإنسان من خلال هذا العمل التزم الدروس كلها. طبعا سألني، أجبته وحدثته عن بعض الدروس، في الدرس القادم صار ملازم. يعني إذا واحد معه مركبة، شاب في أول حياته شاف شخص كبير بالسن أكرمه حمله أغراضه، هذا من السنة، هذا من شرع الله عز وجل. الناس الآن تدابروا، تلاقي طفل جالس بمركبة عامة وإنسان بالتسعين يكاد يقع من اضطراب المركبة والطفل جالس وأبو أمامه، أبو أمامه تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، وفي رواية: الخير مع أكابركم. والمعنى هي كلمة أكابر بعتقد به العصر إلى مفهوم آخر ما أراده النبي. الأكابر الآن الأغنياء، أما الأكابر الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف هم أهل الفضل، أهل العلم وأهل الدين، الوجهاء، الأتقياء، الورعون، الذين يخدمون الناس، هاي معنى أكابر. سيد القوم خادمهم. والحديث الشريف: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قضية توقير العلماء هي قضية يعني لها معنى دقيق. العلم يقدم بلا مقابل، فهذا الإنسان الذي يعلمك يعني ما لا يريد شيئا، لا مكافأة مادية ولا معنوية، إلا أن المودة تسفج صدره، والمودة تنسيه تعبه. الأيام في آباء أصلحهم الله بينذكر اسم معلم ابنه بيسبه أحيانا، هذا عم يعلم لك ابنك، مفروض يكون محترم. لو أخطأ، لو قسى على ابنك، المفروض يكون المعلم في مكان عالي. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. في آباء عقلاء جدا، يعني المعلم ابنه يعتني به، يحترمه، أيام يخدمه، إنه ابنك عنده. وفي آباء بجهل بأصول التربية، إذا أخطأ المعلم خطيئة يكيدون له الساعة صاعين، عندئذ ينتقم هذا المعلم من ابنهم طوال العام. ليس من الحكمة أن تجرح المعلم، ولا أن تصغره، ولا أن تؤذيه، لا بلسانك ولا بفعلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذلك إكرامه لعمه العباس. شوف الشيء الدقيق، أن الله عز وجل لحكمة أرادها، هناك عم له، طبعا عم عاصر النبي، فكان عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه، شوفها النبي، فلما رأى عمه العباس قام إليه وقبل ما بين عينيه ثم أقعده عن يمينه ثم قال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس: نعم القول يا رسول الله. نبي يقف ويستقبل عمه ويقبله ويجلسه عن يمينه ويقول: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استسقى عمر عام الرمادة، أي عام القحط، بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك، نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقوا. فخطب عمر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. بالمناسبة العم والد والخالي والده، في اللي له خالي أو له عم ينبغي أن يصلهما وأن يوقرهما وأن يبرهما كما لو كان هذا الإنسان أباه، أو كما لو كانت هذه الخالة أمه، هكذا. فيقول سيدنا عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه. ويفخمه ويبر قسمه فاقتدوا برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي. فقد روى الحافظ ابن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال: كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. وروى أيضا أو روي أيضا عن أبي الزناد أنه قال: دققوا، لم يمر العباس بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما، لم يمر العباس بعمر وعثمان رضي الله عنهما وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما حتى يجوز العباس إجلالا له ويقولان عم رسول الله. الدين كله أدب. قال: من لطائف أدب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ما رواه ابن أبي عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه عن ابن عمر أنه قيل للعباس: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. انظر الإصابة في هذه الرواية، وفي الإصابة أيضا نقلا عن الشعبي أنه قال: ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب، فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب، فقال: تنحي ابن عم رسول الله. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. يعني زيد بن ثابت، ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب.

أنت أولى مني يا نبي الله. قال خذ. فأخذ أبو عبيدة القدح وقال قبل أن يشرب: خذ يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اشرب. قدموا، اللهم صل عليه، فإن البركة مع أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. طبعا أكرم النبي الكريم أبا عبيدة بأنه أمره أن يشرب قبله، وهذا الحديث الذي قلته قبل قليل وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لا في مغالاة ولا في مجافاة، الذي يحمل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. واحد هجر القرآن، هذا الجافي عنه، بالغ، تجاوز الحد المعقول في تفسيره، وأول تأويل ما أنزل الله به من سلطان، هذا مبتدع. أما إذا ما في غلو ولا في مجافاة، إكرام حامل القرآن من إكرام الله تعالى. والله مرة رجل يعني أصغر مني بكثير، بس أعرف أنه يحفظ كتاب الله، وصلت وما ودعته إلا واقفا، نزلت وودعته واقفا، قلت هذا يحمل كلام الله. يعني إذا الإنسان حافظ يجب أن تحترمه، وإذا عندك ابن حافظ القرآن الكريم إياك أن تضربه، وإذا عندك طالب يقرأ القرآن الكريم إياك أن تهينه. من إكرام الله تعالى أن تكرمه، من إكرام الله تعالى. من هو الثالث؟ أول واحد: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. يعني إذا كان في قائم مقام أخلاقه عالية وشريف ويده نظيفة احترمه، ما في مانع. يعني إذا كان إنسان ذو منصب مستقيم معروف بالعدل نظيف يخدم الناس، إكرامه من إجلال الله عز وجل، إكرام السلطان المقسط من إجلال الله عز وجل. ذو الشيبة المسلم، مو شيبة نشأت في المعصية. يعني شوف دقيق الحديث: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ما بتلاقي واحد بالسبعين ما بيصلي، بالسبعين مراهق، بالسبعين للساعة اثنتين بالطاولة، بالسبعين بيسافر سفر الله أعلم ماذا يقصد من هذا السفر. هذا ليس المقصود بهذا الحديث. أما إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الأمر الحسن ويمدح على ذلك تكريما لمن أحسن فيه وتنشيطا لهمته، ويقبح الأمر القبيح ويرده. في أشخاص لهم طباع عجيبة، يعني من حولهم مهما تفوقوا مهما أبدعوا مهما تقربوا لا يحسن حسنهم ولا يثني على أفعالهم، هذا مما يسبب تسليط همتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسنة، يعني في حولك إنسان قدم اقتراح بس لا كان خاطر ببالك، في شخص بيسمعه بس بيطبقه بيستفيد منه لكن لا يتكلم بكلمة، في إنسان آخر يقول الله يجزيك الخير، والله النقطة كانت غايبة عني، إيه والله أكرمتني بهذا الاقتراح، شيء جميل، تشجيع. واحد قدم لك اقتراح، نصحك نصيحة، لفت نظرك لشيء، تفوق أمامك، خدمك. أيام تكون موظف في محل تجاري قعد معك ساعتين بعد الدوام كأنه ما عمل شيء، لو يكون أخرناك كمان الله يجزيك الخير، خجلنا منك،

0: صار في مودة. ففي إنسان مهما أبدع الناس الذين حوله في أعمالهم، مهما تفوقوا، مهما أتقنوا، مهما أخلصوا، مهما ضحوا، لا يتكلمون بكلمة في الثناء عليهم. هذا مما يثبتهم في أعمالهم. أخواننا الكرام، هذه نقطة مهمة جدا في تربية الأولاد. يعني ابنك أمين، اثني على أمانته. عندك موظف دوامه جيد، من حين لآخر أن مسرور من دوامك، يشعر من معك أنه أنت بتقدر الجميل. فالنبي كان يحسن الحسنة ويمدح صاحبه. لا تظن بكلمة ثناء، لا تظن بكلمة مدح، لا تظن بكلمة تقدير لزوجتك، لأولادك، لموظف عندك بالمحل، صانع صغير بعته لحاجة ما طول، ما شاء الله ما طول، والله شيء جميل. كلمة تلاقي انطلق ضاعف جهوده. في شخص قد ما أحسن، قد ما تفوقت، قد ما بذلت، قد ما ضحيت، ولا كلمة ولا شكر ولا ثناء، كأنك لم تفعل شيئا. واحد دخل ليلحق ركعة مع رسول الله، أحدث جلبة وضجيج وشوش على الصحابة صلاتهم. فلما انتهى النبي من صلاته توجه إليه وقال، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا من إدارة البيت. يعني الأكل طيب والبيت نظيف والأولاد لابسين، الله يعطيك العافية، والله شيء جميل. ابنك أخذ علامات عالية، اثني عليه، امدحه، ما في مانع. شجع الناس، هي من خصائص النبوة أو من شمائل النبي، اللهم صل عليه. كان يحسن الأمر الحسن ويمدح صاحبه تكريما لمن أحسن. روى الإمام أحمد عن يحيى بن الجزار قال: دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، فقالوا: يا أم المؤمنين، حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان سره وعلانيته سواء. ثم ندمت وقالت: أفشيت سر رسول الله. قالت: فلما دخل رسول الله أخبرته، قال: أحسنت، أحسنت. روى ابن حبان في صحيحه عن طلق بن علي الحنفي قال: بنيت المسجد مع رسول الله، فأخذت المسحاة بمخلطة الطين، فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. واحد قدم لك حاجة هو سوى صنعه، الله يعطيك، شيء جميل والله، متقن، الله يعطيك العافية. القصد أنه أنت لما بتثني على المحسن وبتقدر المتقن وبتعرف حجم التضحية التي قدمت لك، هذا مما يشجع على فعل الخير. وفي قصة معروفة، رجل من لصوص الخيل في الصحراء، إنسان يركب فرسه، فرأى شخص فقير ينتعل رمال الصحراء المحرقة، فرق له ودعاه لركوب الخيل. ما إن تمكن اللص من ركوب الخيل وراء صاحبها حتى دفعه للأرض وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. فإذا واحد خدم، اثني عليه، تفوق، كافئه، قدم لك خدمة، شكره، ابنك أحسن، امدحه، حتى نشجع العمل الطيب. هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مرة في أحد الصحابة حفر بئر، حفر قبر لصحابي قد توفي، ولما سوى القبر ما سواه كما ينبغي، فقال النبي الكريم: إن هذا لا يؤذي الميت ولكنه يؤذي الحي إدخال العمل. فكان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسنة ويصوبه ويمدح صاحبه تشجيعا له، وكان يقبح القبيحة ويوهنه. يعني إذا واحد عمل عمل سيء لا تقول له عفري ما عليك ما شاء الله شاطر معناتها أنت، هذا كلام خطير جدا. يجب أن تقبح القبيح وأن توهنه وأن تنصح صاحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ

ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا،

حورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العالمين.

اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.

والطير محشورة كل له أواب.

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يقول أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب. العثور على أستراليين كانا في عداد المفقودين على قيد الحياة، وفريق من الاختصاصيين الأستراليين يصل إلى نيبال اليوم. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه خلال 6 سنوات. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستوياته السابقة للحرب، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية واستخدام المضيق كورقة ضغط تتراجع. وقال فانس أن حوالي 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الأربعاء رغم استمرار الهجمات الإيرانية على السفن، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، مستبعدا استئناف المحادثات مع إيران ما دامت الهجمات على الملاحة مستمرة. وردا على سؤال حول الاتهامات الإيرانية للجيش الأمريكي باستهداف حفل الزفاف في جنوب البلاد الثلاثاء الماضي مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، قال فانس أن الولايات المتحدة تحقق في الحادثة، لكنه شكك في صحة الرواية الإيرانية بشأن مسؤولية واشنطن عنها، قائلا أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لم تكن حتى الآن ناقلا موثوقا لما يحدث في هذا النزاع، معربا عن تشككه في الرواية التي قدمتها طهران.
2: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care. We want to know. And if we do make mistakes, again, this is a big difference between us and Iran. When our military makes mistakes, they learn from them to try to get better from them. So we're investigating it very fully.
1: من المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم فريق أسترالي للاستجابة للكوارث يضم 15 فردا إلى العاصمة النيبالية كاتماندو للمساعدة في عمليات البحث والأنقاذ عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة الحدودية بين نيبال والتيبت الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك في وقت تم فيه خفض عدد الأستراليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين من 38 إلى 36 شخصا بعد التأكد من سلامة مواطنين أستراليين إضافيين. وتقول الحكومة النيبالية أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم، فيما لا يزال أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين داخل نيبال. أما الحكومة الصينية فتؤكد مقتل 21 شخصا وفقدان أكثر من 500 آخرين في الجانب الصيني من المنطقة المتضررة. عقد وزراء الصحة في حكومات الولايات اجتماعا مع نظيرهم الفيدرالي مارك باتلر تصدرت جدول أعماله قضية الضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين في البلاد. وتظهر أرقام جديدة صادرة عن السلطات الصحية في الولايات والمقاطعات أن أكثر من 3600 مريض عالقون في المستشفيات العامة في مختلف أنحاء أستراليا بانتظار الحصول على أماكن في مرافق رعاية المسنين التي تمولها الحكومة الفيدرالية. وارتفع هذا العدد على المستوى الوطني من أكثر من 2700 مريض في منتصف عام 2025 إلى أكثر من 3600 مريض في منتصف العام الجاري. وقال باتلر أن وزراء الصحة في الولايات والمقاطعات يطالبون الحكومة الفيدرالية بتقديم المزيد من الدعم لمعالجة مشكلة اكتظاظ المرضى وشغل الأسرة في المستشفيات، وهي مشكلة تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد بسبب الطلب غير المسبوق على هذه الخدمات.
3: With the aging of the baby boomers, there are more older Australians in Australia. There are more in aged care. There are more waiting for aged care. And it stands to reason there, unfortunately, are more in our hospital system as well. I mean, we're ploughing money into more support at home packages, doing what we can to support providers to build new facilities, but we're experiencing unprecedented demand for those services.
1: من جهته شدد وزير الصحة في حكومة نيو ساوث ويلز رايان بارك على أن النظام الصحي في الولاية لم يعد قادرا على الاستجابة للضغوط المتزايدة على قطاع رعاية المسنين.
4: State and territories expressed great concern and their ongoing concern about the large numbers of aged care patients stuck in our state's hospitals. This is putting an enormous strain on our state's hospital system. It's the equivalent here in New South Wales of two large Sydney hospitals every morning taken offline and unavailable for patients coming into our hospitals through ED or elective surgery.
1: سلطت جوائز يوريكا الأسترالية لهذا العام والتي منحت الليلة الماضية الضوء على الإسهامات الاستثنائية للمرأة في مجال العلوم في أستراليا، ومنحت 11 جائزة يوريكا لنساء أو لفرق يغلب عليها العنصر النسائي تقديرا لتميزهن في مجالات البحث والابتكار والقيادة والتواصل العلمي وتدريس العلوم في المعاهد التعليمية والجامعات والمدارس. وفازت الدكتورة جين تيلر بجائزة القائدة الصاعدة تقديرا لحملتها التي استمرت عقدا من الزمن وأسفرت عن حظر استخدام شركات التأمين على الحياة في أستراليا لنتائج الفحوصات الجينية عند تقييم طلبات التأمين، ما أزال عقبة كبيرة كانت تمنع بعض الأشخاص من الخضوع لفحوصات قد تنقذ حياتهم. وقالت الدكتورة تيلر لدى تقبلها لجائزتها أن الأثر الحقيقي لحملتها هو في إسهامه في إنقاذ الكثير من الأرواح.
5: Really the impact of this is that people can have genetic testing that might save their life that some people have chosen in the past not to have because they don't have to worry about discrimination. And what that means for science and for genetics and for public health is that this kind of testing will be able to be made available more broadly to the general population, and that's going to save a lot of lives. So thank you.
1: قالت أكبر المصارف الأسترالية أن النقص في المعروض السكني هو السبب الرئيسي وراء أزمة القدرة على شراء المنازل التي يواجهها المشترون لأول مرة في البلاد. واستمعت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن الإسكان بين الأجيال إلى تأكيدات من المصارف الأربعة الكبرى التي أجمعت على ضرورة زيادة المعروض من المساكن لمعالجة أزمة السكن والقدرة على تحمل تكاليفه. وفي الوقت نفسه توقع مصرف الكومنولث أن تنخفض أسعار المنازل بما يصل إلى 9% خلال الأشهر المقبلة. من جهتها دعت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ورئيسة اللجنة باربرا بوكوك المصارف إلى توفير قروض عقارية منخفضة التكاليف للمشترين لأول مرة، إلى جانب مزيد من الشفافية بشأن الإيرادات التي تحققها البنوك الكبرى من كل قرض عقاري يتم إصداره. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري. كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أمس عن خطة تهدف إلى أفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وأبعدهم إلى الخارج. وقال بن غفير الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات أن الخطة تستهدف مغادرة 250 ألف شخص خلال العام الأول، يليهم حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات 6 التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. إلا أن بن غفير أوضح أن حزبه سيتبنى هذا التوجه ضمن الحكومة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل مساعدات مالية وحوافز أخرى.
6: I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the State of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the State of Israel. But there are countries willing to do it.
1: وتأتي تصريحات بن غفير بعد يومين من قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن لدى إسرائيل خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في أخبار الرياضة، تأهلت البولندية إيغا شفيونتك المصنفة الثامنة عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 أمس. ولدى الرجال، ودع الكندي فيليكس أوجي إلياسم المصنف الثالث في البطولة في الدور الثاني بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف بنتيجة 7-6 3-6 2-6 و2-6 في 3 ساعات و17 دقيقة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: ممطر 17 درجة، بريسبن مشمس 30، هوبارت ممطر 15، داروين ممطر 32، بيرث ممطر 19 درجة، ملبون غائم وعاصفة محتملة 19، سيدني مشمس مع رياح 31، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر بأمور: أن القرآن أم العلوم كلها، وأن الإنسان إذا قدر له أن يفقه كتاب الله أصبح بيده مقاليد العلم كلها، ذلك أن جميع العلوم تفيء إلى القرآن. على أننا ونحن نشرح قد نطيل الوقوف عند آية ونتجاوز آية أخرى على هيئة أسرع، والمقصود أن الآيات تتفاوت فيما نريد إيصاله لك كطالب علم في المقام الأول. وقد نقل الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن شيخه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، نقل عنه أنه سأل الشيخ، أي الشيخ عطية سأل الشيخ محمد الأمين عندما كان يفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك رجل ذو عباع عظيم في العلم، فلماذا اخترت التفسير دون سائر العلوم مع قدرتك على إتيان كثير من المسائل وشرحها؟ فقال الشيخ رحمه الله وهو العارف بكتاب الله، قال: إن العلوم كلها تفيء إلى القرآن، أو نحو ذلك من المعنى. والمقصود أن هناك مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه ومسائل في التربية ومسائل في الدعوة متنوعة متعددة، نقف عند كل منها قدر المستطاع ونحاول أن نكثر من بعضها نقلل من بعضها بحسب ما يمليه الموقف بحسب ما تمليه الآية، كما أننا نخاطب في المقام الأول طلبة العلم، فلذلك قد لا يغلب الوعظ على الدرس كله وإن كان لابد منه، لكن المقصود أن مما يعين طالب العلم على طلب العلم بعد استعانة بالله أن يجد مادة علمية يعقد عليها خنصره ومنصره، فإذا وجد شيئا يعقد عليه وازداد الكم الذي يأخذه مع مراجعته إياه استمر في الطريق. لكن إن وجد طالب العلم نفسه يقول ويكرر في مسائل بعينها تغدو عليه الشهور والأيام وهو ما زال رهين مسائل معدودة، أصابه سآمة وملل من العلم نفسه، وهذا ما نحاول قدر الإمكان تلافيه. هذا التأصيل أحببت أن أبينه قبل الشروع في التفسير. بيّن جل وعلا بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا المناسبة أن الله لما ذكر أصناف الخلق الثلاثة خاطبهم أجمعين بعبارة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآيتين. أراد الله من هذا أن يبين حقيقة البعث والنشور، أراد الله من هاتين الآيتين أن يبين حقيقة البعث والنشور، وذكر في هذه الآيتين ثلاثة براهين على وجود البعث والنشور. ذكر الله جل وعلا ثلاثة براهين على وجود البعث والنشور. البرهان الأول هو الإيجاد والخلق الأول، البرهان الأول هو الإيجاد والخلق الأول، وهذا بقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومعلوم قطعا أن من قدر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني، وهذا بيّنه الله في غير سورة، وقلنا نحن نبين لك كيف تفسر كتاب الله، لا نريد أن نلقن وتحفظ، كيف تفسر كتاب الله. هذه الآية بيّنها الله، الطريقة هذه بيّنها الله في أشياء عدة. قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال الله جل وعلا: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فالاتكاء في الدليل على الإيجاد الأول، هذا أول البراهين على أن هناك بعث ونشور. الدليل الثاني ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان، ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان. وفائدة الذكر أن من قدر على خلق الأعلى قادر على أن يخلق ما هو دونه، أن من قدر على خلق الأعلى قادر على أن يخلق ما هو دونه. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض، فمن باب أولى قادر على أن يحيي الناس بعد موتهم. ودليل هذا في القرآن، قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال جل وعلا في ياسين: أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن كم برهان إلى الآن؟ برهانان. البرهان الأول الإيجاد والخلق الأول، والبرهان الثاني ذكر خلق أعظم من خلق الناس، وهو هنا خلق السماوات والأرض. البرهان الثالث القياس، وأن الله جل وعلا قال: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالأرض كونها ميتة وينزل عليها من السماء أي من السحاب مطر فتحيا من جديد، هذا يدل على أن من أحياها قادر على أن يكون على يديه البعث والنشور، وهذا يفسره القرآن. قال الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فبين سبحانه أن القادر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر بقدرته وعظمته وجبروته ورحمته وعزته وسلطانه على أن يحيي الناس ويعيدهم بعثا ونشورا بعد أن كانوا أمواتا. فاجتمعت في هاتين الآيتين ثلاثة براهين على إثبات حقيقة البعث والنشور. هذا التفسير المجمل للآيتين. أما التفسير التفصيلي ما يتعلق بالمفردات وغيرها، فقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا تلازم ما بين العبادة والتقوى. هناك تلازم ما بين العبادة والتقوى، فالعبد إذا عبد الله اتقاه، وإذا اتقاه فقد عبده. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تطؤون عليها ممهدة ميسرة، وهذا ظاهر لكل ذي عينين. والسماء بناء، الأصل أن السماء في اللغة كل ما أظلك فهو سماء، وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء أي وأنت لها سقف، كل ما أظلك فهو سماء. لكن المقصود بالآية هنا السماوات السبع، وسيأتي تفصيلها في آيات أخرى. وأنزل لكم من السماء، السماء هنا ليس المقصود بها السماوات السبع، والمقصود به السحاب، لأن بالقرينة الموجودة وهو أن المطر ينزل من أين؟ من السحاب. وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به، الباء هنا سببية أي فأخرج لكم بسبب الماء، فأخرج لكم بسبب الماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما قال الله جل وعلا هذه البراهين الثلاثة التي تدل على قدرته وعلى ربوبيته وعلى أنه لا رب غيره ولا إله سواه، قال مطالبا بعباده بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشريك المثيل النظير، ولا يوجد لله شريك ولا ند ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك ما بني الدين إلا على أنه لا يعبد إلا من إلا الله، وما أرسلت الرسل وما أنزل الكتب وما أقيمت الموازين ولا نصبت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. من أجل هذا خلق الله جل وعلا الخلق كلهم، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قبل أن تتلوها لا تفهم أن وأنتم تعلمون هذه متعلقة فلا تجعلوا لله أندادا، لأنك إذا علقت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ونسيت أن هناك محذوف، أصبح مفهوم الآية في ذهنك لا تجعل لله أندادا وأنت تعلم، كأنك تقول يجوز أن تجعل لله ندا وأنت لا تعلم، وقطعا ليس هذا مقصود القرآن، لكن المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس له أنداد، وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس له أنداد. فهناك مفعول به للفعل تعملون حذف لدلالة المعنى عليه، وهذا كثير في القرآن. هناك مفعول به محذوف دل المعنى عليه، أي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس لله جل وعلا ند ولا شريك ولا ظهير ولا نصير ولا أي شيء من ذلك أبدا، بل الله واحد أحد فرد صمد ليس له شريك ولا ند ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يفهم من هذا أن الشرك والعياذ بالله أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر أبدا، والناس قد لا يكون الشريك الذي اتخذه صنما يعبد، ولا يعبد عزرائيل ولا المسيح ولا غيرهما مما عبده غيره في الجاهلية، لكن قد يعبد المرء هواه، قد يعبد المرء شيئا آخر، لا حاجة للتفصيل، قد يعبد المرء شيئا آخر بحيث يصبح هذا الشيء يتعلق به القلب حتى يصرفه عن طاعة الله جل وعلا، فهذا قد جعل لله ندا سواء علم أو لم يعلم، لكن لا يقال بكفره كفرا أكبر، لأن مسألة التكفير هذه سيأتي الكلام عنها، أمر يحتاج إلى تفصيل وإلى تأن وإلى تبين. ثم قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآيات تسمى في لغة القرآن آية التحدي، وهي أول آيات التحدي في القرآن حسب ترتيب المصحف، وآيات التحدي في القرآن خمس، وآيات التحدي في القرآن خمس، ومعنى آيات التحدي أن الله جل وعلا تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقلنا إن آيات التحدي في القرآن خمس، هذه الآية من سورة البقرة، وقول الله جل وعلا في الآية 38 من سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله. الآية 38 من سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله. الآية 13 من سورة هود، وهي قول الله جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والآية 88 من سورة الإسراء، قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي الخامس جاء في سورة الطور في الآيتين 33 و34، قال الله جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. اجتمع بهذا خمس آيات حسب ترتيب المصحف، توالى بعضها بعضا في تحدي كفار قريش. مسألة التحدي هذه نقول فيها إن العرب كان ليس لهم هم ولا بضاعة إلا بضاعة الكلام، نصبت على ذلك أسواقهم، وقامت على ذلك أنديتهم، وكانوا أهل بلاغة وفصاحة وشعر وخطابة، ليس لهم تبار ولا تنافس ولا نقد إلا في الشعر والخطابة، على هذا قامت حياتهم. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن من عند ربه وهو يقول: إن هذا القرآن من الله وهذا الكلام كلام الله، فكذبوه قائلين: إن هذا من عندك، إن هذا إلا أساطير الأولين. فلما كذبوه أخبره الله جل وعلا: إن كان هذا القرآن من عندي كما تقولون فأنا بشر مثلكم وعربي مثلكم وأنتم أهل فصاحة وأهل بلاغة، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. واستفزهم الله جل وعلا أيما استفزاز، وتحداهم أيما تحد، قال الله عنهم: فإن لم تفعلوا، ثم قال: ولن تفعلوا، ثم سواهم بالحجارة، قال: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأخبر أن وقودها الناس والحجارة، كل ذلك ليلهب مشاعرهم ويوقظ الهمم فيهم حتى يتحدوا القرآن، ومع ذلك أثبتوا عجزهم وأنهم غير قادرين على أن يأتوا لا بآية ولا بجزء من آية، فضلا عن سورة أو عشر سور أو عن القرآن كله. فهذا معنى التحدي في الآيات. واختلف الناس لماذا لم يستطع العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن، قيل لإعجازه في ذاته، هذا الذي لا ينبغي أن يقال بغيره، وقيل لمفهوم الصرفة. ومفهوم الصرفة مسألة بلاغية أنا أحب أن نطيل فيها لكن نقولها على سرعة. قالها رجل معتزلي اسمه إبراهيم بن سيار النظام، قال: إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكن الله صرفهم لحكمة أرادها على أن يأتوا بمثله. قال: إن العرب قادرون على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكن الله جل وعلا صرفهم على أن يأتوا مثله. وهذا قول باطل، حتى مشايخ المعتزلة من مثل إبراهيم النظام خالفوه في هذه المسألة، وإلا أجمع المسلمون على أن العرب عجزت على أن تأتي مثل هذا القرآن لنظمه لأمور عديدة لا تحصى. من أراد أن يرجع في هذه المسألة في كتاب اسمه النبأ العظيم لرجل عالم اسمه محمد عبد الله دراز من أئمة الدنيا، له قدرة بلاغية عظيمة، لكنه مات قبل أن يكمل الكتاب، لكن الكتاب موجود يطبع ويباع كثيرا، اسم الكتاب النبأ العظيم. اسم الكتاب النبأ العظيم. وهذا الكتاب مزيته الكبرى أن الرجل أعطاه الله جل وعلا بلاغة وفصاحة عز نظيرها وقل مثيلها. فمن أراد أن يستزيد في البيان والقدرة على الكتابة والقدرة على الخطابة فليكثر من القراءة في هذا الكتاب. فهذا الكتاب ألهم الله جل وعلا كاتبه رحمه الله قدرة بيانية يعجز الناس في هذا القرن كثيرا على أن يأتوا بمثلها. وله أسلوب غريب وعجيب في قضية أنه يتأسى بالقرآن كثيرا. فلما ذكر قضية الإعجاز قال مثلا، نحفظ بعض كلامه، قال: فما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف لما عجزوا عن الإتيان بالبرهان. وهذا حيلة كل عاجز يعجز عن دفاع عن نفسه بالقلم أو اللسان، إلى غير ذلك مما قال. والمقصود نحن في مجلس علمي ندل على ما ينفع الناس. قلنا الكتاب اسمه النبأ العظيم واسمه عبد الله دراز، وأحيانا يكتب محمد عبد الله دراز كما يفعل إخواننا المصريون، يضعون اسم محمد قبل أسمائهم من باب التبرك. نعود للآيات، هذه أول ما دلت عليه الآيات. دلت الآيات أيضا على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، دلت الآيات على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن في قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أن مقام العبودية أرفع مقام وأجل منزلة، أن مقام العبودية أرفع مكان وأجل منزلة. وكلمة عبد تأتي في الشرع واللغة على ثلاثة معان، وكلمة عبد تأتي في الشرع على ثلاثة معان: عبد بمعنى مقهور، وهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، كل الناس المؤمنون والكافرون عبيد لمن؟ عبيد لله. الدليل، الدليل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية مطلقة يستوي فيها المؤمن والكافر والملائكة والجن والإنس. العبودية الثانية عبودية بالشرع، عبودية بالشرع، وهي ضد كلمة حر. قال الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا الذي يسترق في الجهاد ويؤخذ كأسير بصرف النظر عن لونه فيسمى عبد بالشرع. الحالة الثالثة عبد بالطاعة، عبد بالطاعة والاتباع، عبد بالطاعة والاتباع، وينقسم إلى قسمين. عبد بالطاعة والاتباع وينقسم إلى قسمين: طاعة لله، وهذا الذي يتنافس فيه عباد الله الصالح، وعبد لغير الله عاذنا الله، وهذا بابه واسع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، أي الذي يطيع هواه، يطيع ديناره، يطيع درهمه. قلنا يتحرر أن العبد كم قسم؟ ثلاثة أقسام: عبد مقهور، فكل الناس في هذه العبودية سواء، ودليلها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبد قلنا بالشرع، وقلنا دليلها: الحر بالحر والعبد بالعبد. وعبد طاعة، وينقسم إلى قسمين: طاعة لله، وهذا هو الواجب شرعا والذي يتنافس فيه عباد الله الصالحون، وعبد لغير الله عياذا بالله، عبد للهوى، عبد للدينار، عبد للجمال، عبد للدرهم، عبد لأي شيء، وهذا مصيره الضلالة والخسران. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا قمة الإعجاز، أنه لم يستطع أحد أن يأتي بالقرآن. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما وقودها الناس فمعروف، أما وقودها الحجارة فللعلماء فيها قولان. قوم قالوا أن الحجارة هنا حجارة من كبريت في النار، قوم قالوا إن الحجارة هنا حجارة من كبريت في النار، هذا عليه الأكثرون، وهو فيما نرى أنه رأي مرجوح، هذا عليه الأكثرون وهو فيما نرى رأي مرجوح. وقوم قالوا إن الحجارة هنا هي الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية فتقرن معهم في النار، وقوم قالوا إن الحجارة هنا هي الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية فتقرن معهم في النار، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ودليله من القرآن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ودليله من القرآن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال جل وعلا: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. قال العلماء في قول الله جل وعلا أن النار أعدت للكافرين دليل على أنه لا يخلد في النار من موحد، لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء بالأركان الإيمان الست فهذا لا يخلد في النار، قال العلامة السفارني وغيره. وتحقيق المقال أن خلود أهل التوحيد في النار محال. خلاصة المقال أن خلود أهل التوحيد في النار محال، فإن من مات على التوحيد مهما عذب في النار على قدر ذنبه مصيره أن يخرج منها، لأن الله قال أعدت للكافرين، والموحد غير ماذا؟ غير كافر. والله جل وعلا قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فما دام كذب وتولى هذا كافر، فمن لم يكذب ولم تولى فيعذب في النار إن كان عاصيا إن لم يدركه رحمة الله من قبل أمدا محدودة، ثم يخرج منها إلى الجنة، أعاذنا الله وإياكم من النار على العموم. ثم من أسلوب القرآن أنه يجمع ربنا ما بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. بعد أن ذكر أهل النار قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية فيها مبشر وفيها مبشر وفيها مبشر به وفيها سبب للبشارة. أعيد، فيها مبشر وفيها مبشر وفيها مبشر به وفيها سبب للبشارة. أما المبشر فهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه بعده من أمته في الدعوة إلى الدين. المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه في الدعوة إلى الدين من أمته. وأما المبشر به المبشر فهم المؤمنون، وأما المبشر فهم المؤمنون، وأما المبشر به فهو الجنات على ما وصفها الله جل وعلا. أما المبشر به فهو الجنات على ما وصفها الله به. وأما أسباب البشارة فالإيمان والعمل والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أسباب البشارة فهو الإيمان والعمل الصالح. هذه البشارة يا أخي تأخذ طرائق، تأخذ مسالك يعني. من أعظمها أن الإنسان إذا وفق في الدنيا وهو حي يرى نفسه موفق للخيرات، هذه أول إيش؟ أول البشارة، بدليل أن الله جل وعلا أهله لأن يدخله الجنة يوفقه في الدنيا للعمل الصالح، هذا أول البشارة، التوفيق للعمل الصالح. ثاني البشارة يكون عند الموت، عندما تأتي الملائكة تبشر المؤمنين بما سيؤول إليه. بعد الموت ينال المسلم البشارة، كيف ينالها؟ يدخل الجنة. أول البشارة أن توفق للإيمان والعمل الصالح. ثاني البشارة أن تبشر بالجنة عند موتك على يد الملائكة. وأما تحقيق البشارة فيكون بعد الموت. وقلنا إن هذا جرى مجرى البشارات بعد أن ذكر الله جل وعلا الترهيب ذكر الترغيب. أما التفصيل في الآية وبشر أي يا نبينا صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وجاءت جنات مجرورة لأنها جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه وقع اسما لحرف الناسخ أن، وأصل الكلام أن جنات لهم. ثم ذكر الله جل وعلا وصف الجنات فقال في أول وصفها تجري من تحتها الأنهار، لم يذكر الله جل وعلا هنا ما هي الأنهار، وقلنا إن القرآن يفسر بالقرآن، لكنه ذكر الأنهار في سورة محمد وهي أنها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. ثم إنه جل وعلا ذكر أن تجري من تحتها الأنهار أول صفاتها، لأن القاعدة أن الشيء كلما كان ملتصقا بذات الشيء كان تقديمه أولى، كلما كان الأمر ملتصقا بذات الشيء كان تقديمه أولى. بمعنى الله قال بعدها كلما رزقوا منها من ثمرة يتكلم عن أهلها، لكن لما قال من تحتها الأنهار يتكلم عن من؟ عن الجنة نفسها، فقدم هذه الصفة لأنها متعلقة بالجنة. مثلا تأخذها في باب العبادات، الطواف حول الكعبة عبادة، وكلما اقترب الإنسان من الكعبة كان أولى، لكن من يأتي الإنسان في طواف القدوم وطواف القدوم من سننه الرمل، إن الإنسان يسرع في الخطوات، فإذا كلما اقترب الإنسان من الكعبة يفوت عليه أن يسرع. نقول هنا ابتعد عن الكعبة وأتي بالإسراع خير من أن تقترب من الكعبة ولا تأتي بماذا؟ بالإسراع. لماذا؟ لأن الرمل من ذات العبادة، أما القرب من الكعبة ليس من ذات العبادة، أمر منفك عن ماذا؟ عن العبادة. واضح؟ منفك عن العباد. إنسان قبل أن يسكن في هذا الحي وأقيمت الصلاة ثم حرك سيارته ليدرك الصلاة في الحرم، نقول إن إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإمام في حيك أفضل من إدراك بعض الصلاة في أين؟ في الحرم، لأن إدراك تكبيرة الإحرام فضل يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة، لكن إدراكك الصلاة في الحرم يتعلق بمكانها لا بذاتها. واضح؟ لا يتعلق بذاتها، يتعلق بالمكان، وكلما كان الفضل يتعلق بذات العبادة كان أكمل وأفضل وأولى. واضح؟ لذلك الله جل وعلا قدم الأنهار على ذكر غيرها من الصفات، لأن ذكر الأنهار يتعلق بذات الجنة. قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نحويا نقول كلمة كلما لا تتكرر كما هو مشهور، الناس يقولون كلما أتيتني كلما أطعمتك، هذا خطأ. تبي كلما في أول

وإياكم منهم، يرون ثمار الجنة، فإذا رأوها قالوا هذه الثمار تشبه الثمار التي كنا نأكلها في الدنيا. هذا قول. القول الثاني أن الثمار إذا أخذوا منها تبدل غيرها، أن الثمار إذا قطفوا منها تبدل بغيرها، فإذا رأوا الثاني قالوا هذا مثل ماذا؟ مثل الأول الذي قطفناه من قبل لتشابه ثمار الجنة. قالوا هذا مثل الذي قطفناه من قبل لتشابه ثمار الجنة. واضح؟ هذا بين هذين يدور أكثر المفسرين، لكننا نقول والله أعلم إن المعنى أن أهل الجنة إذا قطفوا ثمرة في أول النهار تبدل بغيرها تشبهها في آخر النهار، فإذا جاءوا يقطفونها زي لما تأتي بإنسان طعام متكرر يقول بالعامية ما في إيش؟ ما في جديد، يقول ما في جديد، العشاء مثل الغداء مثل الفطور، فإذا جاء يقطفونها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا زلف طعام الصباح، فإذا أكلوها وجدوها تختلف عن الطعم الأول. واضح؟ فإذا أكلوها وجدوها تختلف عن الطعم الأول. وأظن الشوكاني رحمه الله في فتح القدير مال إلى هذا القول، ولست متأكدا لكنه قول مذكور. واضح؟ فتحرر من هنا كم معنى؟ ثلاث معاني. وأوتوا به متشابها ولهم فيها، واللام هنا للملكية، ولهم فيها أي في الجنة أزواج مطهرة، ولم يقول الله مطهرة من ماذا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة، ولم يقول الله مطهرة من ماذا؟ لم يقول الله مطهرة من ماذا لفائدة عظيمة، أنها مطهرة من كل شيء، مطهرون في خلقهم ومطهرون في أخلاقهم. هؤلاء الأزواج أي النساء مطهرات في خلقهن وفي أخلاقهن، في الخلق وفي الخلق، مطهرات من كل عيب ونقص لا يشينهن شيء، وأزواج مطهرة وهم فيها أي في الجنة خالدون، وهذا الخلود خلود أبدي لا انقطاع منه أبدا، دل عليه القرآن والسنة. أما دل عليه القرآن فقد قال الله جل وعلا في أكثر من سورة خالدين فيها أبدا، وأما دلت عليه السنة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أوتي بالموت على صورة كبش أملح، فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون فزعين خوفا أن يقال لهم أخرجوا منها، وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون فرحين علهم أن يقال لهم أخرجوا منها، فيقولون جميعا نعم هذا الموت، فيذبح ما بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. قالت عائشة فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعدها وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تحرر من هذا أن دخول الجنة أعظم الأماني وأجل الغايات، وأن الإنسان ما يناله من نصب أو تعب أو جهد أو إنفاق من ماله أو من وقته أو من بدنه في سبيل تحقيق إيمان وعمل صالح إذا دخل الجنة نسي كل بؤس وجده في الدنيا. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يستريح المؤمن؟ قال إذا خلف صراط جهنم وراء ظهره. وفي رواية أخرى أنه سئل فقال إذا وضع قدمه في الجنة، والمقصود أن أهل الجنة لا يبيدون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم، والإنسان إذا أراد أن يقوم من الليل فأضجعت نفسه ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يخلد إلى الفراش يتذكر يوم الحشر ويوم الحساب ويوم يقال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يتذكر يوم أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة فينادي الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل عليه الصلاة والسلام ثم يدخلها بعده الأخيار المؤمنون الأتقياء الأبرار من أمته. يتذكر المؤمن وهو يرى ما يثبطه عن العمل الصالح ويدعوه إلى الشهوات ويدعوه إلى أن يعصي الله جل وعلا خروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما أشد ما يكونون إلى ماء يروي ظمأهم، فإذا خرجوا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام على حوض يسمى الحوض المورود، فيقبل عليه صلوات الله وسلامه عليه المؤمنون الأتقياء من أمته، فيريدون من حوضه ويشربون من يده شربة لا يعطشون بعدها أبدا. إذا تذكر الإنسان حال أهل الجنة وما فيها من نعيم، وتذكر حال أهل النار عياذا بالله وما فيها من جحيم، دعاه ذلك إلى زيادة الإيمان في قلبه والمسارعة

0: في الخيرات والإتيان في عمل الصالحات، ولن تلقى الله جل وعلا بشيء أعظم من سريرة صالحة وإخلاص في قلب ومحبة للمؤمنين وعدم بغض لهم. لا في قلبك حسد ولا غل على مؤمن كائنا من كان، ترى من ترى من أفضل الله جل وعلا عليه، فتسأل الله جل وعلا من فضله. ولا يخلو إنسان من عثرة ولا من زلل ولا من خطأ، لكن المؤمن إذا آب إلى الله كفل الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا في نعت خليله إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله جل وعلا عنه في آية أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي كثير الرجعة إلى الله. فكثرة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله مع الإيمان والعمل الصالح وهما مندرجتان فيه، كل ذلك يهيئ للمؤمن أن يدخل جنات النعيم، رزقنا الله وإياكم إياها بأمن وعفو وعافية منه. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما ذكر الله جل وعلا الأمثال السابقة عن المنافقين استنكروا أن يضرب الله أمثالا بهذا الوضع، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، شيء عظم أم شيء حقر، لأن العبرة بما ينجم عن المثل لا بعين المثل، العبرة بما ينجم من فائدة من المثل لا بعين المثل. والناس في تلقيهم للمثل القرآني كم فريق؟ فريقان. قال الله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، هو الحق من ربهم، فيعلمون أنه الحق من ربهم لأن قلوبهم مؤمنة تتلقى ما عند الله جل وعلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أسلوب التشكيك والظلمات التي في قلوبهم تبقى على ألسنتهم كما هي موغلة في قلوبهم. ثم أخبر الله أن المثل كالقرآن يذل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقد قلنا في الدرس السابق إن القرآن كالمطر، والمطر لا ينبت في كل أرض ينزل عليها. وقال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: قول هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وذكر الذين كفروا فقال: وهو عليهم عمى. كذلك الأمثال التي يضربها الله جل وعلا في القرآن ينتفع بها المؤمنون ولا ينتفع بها أهل الفسق والكفر والفجور، ويضل به كثيرا. وثم قال الله: وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق يأتي على معنيين، الفسق يأتي على معنيين، معنى بمعنى الكفر ويكون مخرجا من الملة، يأتي بمعنى الكفر ويكون مخرجا من الملة. ومنه قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ومنه قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة، ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة. ومنه قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومنه قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا فسق لا يخرج من الملة، وأصل الفسق الخروج، فكل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق، والناس في هذا بلا شك درجات عدة. وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر الله صفات الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به، وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ولكن أعظمه صلة الرحم. الذي أمر الله به أن يوصل كثير لكن أعظمه صلة الرحم. ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي. وأنا قلت أجمل أحيانا في التفسير، لأن القرآن مثاني يعني يتكرر، فأطنب في مجالات وأتوقف في مجالات عمدا حتى يأتي البيان في صورة ثانية. وما يضل به إلا الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله جل وعلا خطابا موجها لأهل الكفر خاصة على هيئة أسلوب استفهامي إنكاري توبيخي، فقال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يتحرر من هذا كم موت؟ موتان. وكم حياة؟ حياتان. الموت الأول المقصود به العدم قبل الخلق. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والحياة الأولى هي نفخ ماذا؟ هي نفخ الروح في الجنين في بطن أمي، وهي الحياة التي نعيشها الآن. والموت الثاني مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية عودة الروح للجسد. الموت الثاني مفارقة الروح للجسد، والحياة الثانية عودة الروح للجسد. وهذا ينجم من إن الروح لا تموت، الروح لا تموت، وإنما موتها خروجها من ماذا؟ خروجها من الجسد، موتها خروجها من الجسد. والروح تخرج من الجسد بعد أن تكون قد دخلت فيه، ودخول الروح إلى الجسد ليس وضعا اختياريا لها، فلا يوجد إنسان اختار جسده ولا جسده اختار ماذا؟ اختار روحه. لكن ينجم مع الأيام تآلف ما بين الجسد والروح، فإذا جاء نزع الروح يكون نزع الروح صعب على الإنسان لما وجد من تآلف ما بين البدن والروح. هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع، يعني يصيبها تمنع وتوجع عندما تريد أن تفارقك. هذا معنى قول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والمقصود أن من كان ولي هذا وربه وهو القادر عليه وجب ألا يكفر به، فمن كفر به استحق التوبيخ والإنكار. ثم قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه مسألة يقول عنها الأصوليون دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وأكدها الله جل وعلا بقوله جميعا. فالمخلوقات الأصل فيها الطهارة والإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو دل الدليل على حرمته. فالناقل عن الأصل، هذه مسألة أصولية، هو الذي يحتاج إلى دليل. الناقل عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. فالأصل في البيوع مثلا الحل، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع. فمن جاء قال هذا الدليل على أن هذا البيع حلال، نحن نحتاج إلى دليل. أنت إن قلت إنه حرام تحتاج إلى دليل. والعبادات الأصل فيها المنع، إلا ما دل الدليل على شرعيته، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نأتي في الفعل استوى، لأن هذه مسألة تحتاج كطالب علم إلى تحريرها. اسمع يا أخي، العرب تقول في فعل لازم وفي فعل متعدي، يعني على مهل. تقول مثلا: أكل الرجل الطعام، يقولون هذا أكل فعل والرجل فاعل، هذا الفعل أكل تعداه إلى مفعول به الذي هو ماذا؟ الطعام. خلاص خلونا في المتعدي. يقولون هذا المتعدي يتعدى بأحد طريقين، يتعدى بأحد طريقين، إما أن يتعدى مباشرة زي أكل الرجل الطعام، وإما أن يتعدى بحرف جر، وإما أن يتعدى بحرف جر. تقول: جلس الرجل على الكرسي، جلس فعل والرجل فاعل وعلى الكرسي جار ومجرور، تعدى به الفعل ما هو جلس بجار ومجرور. واضح؟ في فعل في اللغة اسمه استوى، فعل ماذا؟ استوى. جاء في القرآن على ثلاثة أحوال، جاء في القرآن على ثلاثة أحوال: جاء لازما غير متعدي، وجاء متعديا بحرف الجر على، وجاء متعديا بحرف الجر إلى. أعيد: جاء ماذا؟ لازما غير متعدي، وجاء متعديا بحرف الجر على، وجاء متعديا بحرف الجر إلى. وفي كل الثلاثة أحوال في كل حال له معنى، في كل حال له معنى. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى. هل بعد استوى شيء؟ ما في شيء. إذا جاءت استوى وليس بعدها شيء، معناه الكمال والتمام. معناه ماذا؟ الكمال والتمام، أي موسى هنا تمت وكمل عقله ورجولته. واضح؟ هذا إذا لم يتعدى بشيء. بقينا الحالة الثانية التي انقسم قسمين، إذا تعدى بحرف. قال الله جل وعلا في سبع مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، فتعدى بحرف الجر ماذا؟ على. استوى الرحمن على العرش، إذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه العلو والارتفاع، يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي عليتموه وارتفعتم. فإذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع. إذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح معناه القصد، يصبح معناه القصد، يعني قصد من شيء إلى شيء آخر، وهو الذي بين أيدينا. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. حتى تفهم الآية جيدا، خلق الله الأرض قبل من؟ قبل السماء. خلق الأرض في يومين، ثم قبل أن يتمها جل وعلا وهو القادر قصد ماذا؟ قصد السماء فخلقها في يومين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فخلق الأرض في يومين، بعد أن خلق الأرض في يومين عاد جل وعلا وهو القادر على كل شيء، فأكمل خلق، أكمل خلق الأرض، فأكمل خلق الأرض، فأصبح خلقت السماوات والأرض جملة في كم يوم؟ في 6 أيام. لكن السماء خلقت في ماذا؟ في يومين، والأرض خلقت في 4 أيام. بدأ الله بماذا؟ بالأرض، خلقها في يومين، ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء، تعدى بحرف الجر إلى، ثم لما أكمل خلق السماء عاد جل وعلا وأكمل خلق الأرض. ولذلك قال جل وعلا في النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. قال: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، لأن خلقها تم من ماذا؟ من قبل، لكن تركها جل وعلا غير منتهية لحكمة أرادها، ثم أكمل خلقها. نقول يتحرر من الآية أن استوى فعل يأتي على 3 صيغ، يأتي غير متعد فيصبح معناه الكمال والتمام، ويأتي بمعنى متعديا بحرف الجر على فيصبح معناه العلو والارتفاع، ويأتي متعديا بحرف الجر إلى فيصبح معناه القصد، وهذا المقصود به في الآية هنا. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. ذكر الله في القرآن أن السماوات 7، ولم يذكر في القرآن نصا صريحا كلمة 7 أراضين، لكنها جاءت في السنة ودل عليها القرآن، دل عليها القرآن في سورة الطلاق لما قال جل وعلا في آخر الآية: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وجاءت به السنة أن من اغتصب شبرا طوق من 7 أراضين. ولا يوجد جواب شاف لماذا لم يذكر الله كلمة أراضين في القرآن فيما نعلم. هذه السماوات 7 بعضها فوق بعض. أدنى سماء إلينا يسمى السماء الدنيا، وأعلى سماء يسمى السماء 7. ولكل سماء خزنة وأبواب وسكان. أما الأبواب فإن الله يقول: لا تفتح لهم أبواب السماء. وأما السكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تئط، والله ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وأما خزنتها فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج جبرائيل كان يستفتح فيسأله الخزنة: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل ومعي محمد، وهؤلاء القائمون على شؤون السماوات. هذه السماوات تفتح لأقوام وتسد في وجه أقوام، تفتح للإيمان والعمل الصالح والدعوات الصالحات ودعوة المظلوم، هذه كلها تفتح لها أبواب السماء. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتسد عياذا بالله في وجه أرواح أهل الكفر وأهل الفسق، لا تفتح لهم أبواب السماء. تسد في وجه الأعمال التي يخل الإنسان فيها كمن ضيع الصلاة أو فرط فيها، في الدعوات كقطيعة الرحم والبغي، في كل ما نهى الله جل وعلا عنه لا تفتح أمامه أبواب السماء، فتح الله لنا ولكم أبواب السماء. ثم قال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، وعليم اسم من أسمائه الحسنى. هذا ما تيسر إراده، والفضل لله في أوله وآخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. حري بأن يحزن المسلمون بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا، اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها. فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته، ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر. هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها. لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة.
وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل، هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال وإن هي تتعامل مع الرجال وجه الوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده أمنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. أمنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في أدب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها، إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها إن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف،
ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها، ومعها إيمان يزجرها، ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى حكمتها الشديدة، أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخوانا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني ده يكفي الكلمتين، هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب، امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا أخواننا، في نقطة مهمة هنا، إن ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمامه والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا. هذا له بابه وله موقفه، والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التبع حسن التبعل والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت، فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي... لا تخف، خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتكري الضيف وبتحمي وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر. هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه، وربنا عز وجل يتركه، وربنا عز وجل يخذله؟ اول كلمات ايه ده؟ ايه القوه وايه الحزم وايه حسن الفهم والتفكير وايه الثبات العجيب ده؟ واحد داخلها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم، وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل، إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي.
اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى إيه، وما فيش وقت إن أنا أقعد أفسر بقى إحنا عاملين إيه مع صلة الرحم، وعاملين إيه مع قرى الضيف وإكرام الضيف، وعاملين إيه مع كسب المعدوم والتصدق بالأموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء، ما حالنا معهم، وتعين على نوائب الدهر. إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده ويشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم سنة 7 يخرج محرم سنة 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها، واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام، ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، 3 حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف
إن إن إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه. خلاص عرفت إنه هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه جل في علاه، فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه إن ده نبي من عند الله وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة وفقط، إنما هي الآخرة وفقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، وما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ يا إخواننا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا، هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا، هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت
خير رجال العالمين تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة، إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله، يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في صفر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في محرم، في صفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك جيش إلى البلقاء. البلقاء في فلسطين. الآن انتهينا من جزيرة العرب، الآن بدأ الهجوم على أعداء الله في خارج جزيرة العرب، فبدأ بالروم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش للخروج إلى الروم لقتال الروم في البلقاء، الغساسنة والروم. ما انتهى الأمر، تبوك ما فعلت شيء معهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نساها لهم، فيريد أن يكمل هذا. وأمر على هذا الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره في ذلك الوقت ما بين 18 إلى 20 سنة في هذه الحدود، شاب صغير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سادة الصحابة أن يكونوا في هذا الجيش، فكان من بين جنود أسامة، كان من بين الجنود أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كبار الصحابة كانوا في جيش أسامة. وبدأ استعداد المسلمين للخروج، بدأ التجهيز للخروج في هذا الشهر نفسه. أثناء استعداد المسلمين للخروج إلى البلقاء، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي دعا واحد من مواليه، عبد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وحرره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو مويهبة، فقال له: يا أبو مويهبة، أريد أن أخرج إلى البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، لأستغفر لأهلها، أهلها من المسلمين المقصود. فخرج، وخرج معه أبو مويهبة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع واستغفر لأهل البقيع من المسلمين ودعا لهم، ثم قال: يا أبا مويهبة، أقبلت الفتن. وكان يكلم الموتى، يقول: هنيئا لكم ما أنتم فيه، هنيئا لكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن، بعضها يجر بعضا، واحدة وراء الأخرى. ثم التفت إلى أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني خيرت. جاءه الاختيار في ذلك الموطن صلى الله عليه وسلم. إني خيرت بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. الاختيار الأول أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأرض، يتحكم في الأرض وخزائن الأرض ويخلد فيها لا يموت إلى يوم القيامة، ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. هذا الاختيار الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه ما من نبي يموت إلا ويخير. فقال أبو مويهبة رضي الله عنه، قال: فاخترنا يا رسول الله، ما دام ستخلد وتحكم الأرض بالإسلام وتحكم في خزائن الأرض ولك الجنة، أي شيء أعظم من هذا؟ فاخترنا يا رسول الله، قال: لا، بل رقاء ربي والجنة. حب الله عز وجل ملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الاختيار لو احنا عرض علينا كأننا نميل ان نحكم الأرض ونتحكم فيها وبالإسلام نحكم، أي خير أعظم من هذا؟ لكن هذا كله ليس له قيمة أمام من امتلأ قلبه شوقا لربه، من امتلأ الحب، ملأ الحب قلبه لله عز وجل. فالذي يحب حب حقيقي ما يلتفت إلى أي شيء آخر، فلم يلتفت إلى كل ما عرض عليه، وإنما استعجل لقاء الله عز وجل، فقال: بل لقاء ربي والجنة. بهذا الاختيار بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع مريض، لأنه اختار لقاء الله عز وجل. فبدأ معه أول ما بدأ الأمر بالصداع، صداع شديد جدا. فدخل على عائشة، وإذا عائشة رضي الله عنها موجوعة أيضا بالصداع، ومن شدة صداعها تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول وا رأساه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة وا رأساه. فسألته قالت يا رسول الله أتحس بالألم كما نحس به؟ هل توعك كما نوعك؟ قال إن معشر الأنبياء نوعك كالرجلين منكم. الألم على الأنبياء ضعف الألم على باقي الناس، فكان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف بزوجاته يسلم عليهن، فبدأ يدور من بيت إلى بيت يسلم على زوجاته. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة رضي الله عنها ما استطاع أن يكمل من شدة الألم، ما استطاع يكمل، ما استطاع يسير صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تستدعى له زوجاته. فجاءوه في بيت ميمونة، جئنا في بيت ميمونة رضي الله عنهن أجمعين. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يطبب، أن يعالج في بيت عائشة، وكانت أحب زوجاته إليه. وانظر الأدب، يعني هو الآن مريض يستطيع أن يقرر ما يشاء، لكن حرص على العدل هكذا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، حرص على العدل. فاستأذن أن يطبب في بيت عائشة فأذن له، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة محمولا يتهادى بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحملانه على كتفيهما. يقول الفضل وإن رجل النبي صلى الله عليه وسلم لتخط خطا في الأرض، ما استطاع أن يرفع رجله صلى الله عليه وسلم من شدة الألم، فيجرونه جرا إلى بيت عائشة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وبدأ يعالج هناك. استمر الأمر عليه عدة أيام على هذا الحال، وبدأت الحمى، ارتفعت الحرارة. يقول الصحابي الذي يروي الحديث، يقول وضعت يدي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فما استطعت أن أبقيها من شدة حرارة رأسه. حمى شديدة، يقول ما رأيت أحد بهذه الدرجة من الحمى. فكان من شدة الحمى يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال ائتوني بسبع قرب من آبار شتى. القربة الجلد الذي يوضع فيه الماء. فقال ائتوني بسبع قرب من آبار مختلفة. ما الحكمة لا ندري. فجيء بالقرب من آبار شتى، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في طست، وقال صبوا علي الماء. فأخذوا يصبون عليه الماء ليخفف الحمى، أخذوا يصبون عليه الماء قربة بعد قربة، فمن شدة يعني الحرارة والماء الذي ينزل عليه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ذلك، فقال حسبكم، كفى حسبكم. لكن الحمى فعلا خفت قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالارتياح كان يذهب يصلي بالناس خلال هذه الفترات، يتحامل على نفسه ويصلي بالناس. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بعد صلاة العصر يوم الجمعة في ربيع أول، الآن في ربيع أول، في التاسع من ربيع أول، يوم الجمعة من التاسع من ربيع أول في السنة الحادية عشرة للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم الجمعة. بعد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر تحامل على نفسه وخطب بهم خطبته الأخيرة التي تسمى خطبة مرض الموت، خطبته في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وخطب جالسا صلى الله عليه وسلم، خطب جالسا. ليست هذه آخر خطبة، هناك خطبة بعدها سنذكرها، لكن هذه الخطبة التي تسمى خطبة مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد، أي فإني أيها الناس أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم. الخفوق هو الغياب، اقترب غيابي من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. يتحلل صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلقى الله عز وجل بدون أي عتب من حتى من البشر. ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي، لا يخشى أني أغضب عليه لو طلب ماله، فإنها أي الشحناء والحقد ليست من شأني، ليست من أخلاقي. ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له. إذا في أحد يطالبني مال ويطلب ماله فهو أحب الناس إلي. فقام واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، لي عليك 3 دراهم. فسئل بعدين: كيف تجرأت تقول هذا؟ قال: هو يقول أحبكم إلي، فأردت أن أكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب هذا الأمر كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قثم ابن العباس، أعطه 3 دراهم. فأعطاه، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم فما قام أحد. قال: أو حللني، اللي ما هو راضي يقوم يحللني. فلقيت ربي وأنا طيب النفس، وقد أرى أن هذا غير مغن عني. يعني حتى لو يحللني أخشى أن هذا ما يغنيني يوم القيامة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر حرصه على أداء الحقوق للناس. يقول: ولا أرى أن هذا مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. يقال في هذا الموطن ويقال في موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة، فاختار لقاء ربه والجنة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى بكاء شديد لما سمع هذا الكلام، وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. هو الوحيد الذي فهم أن هذا العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، سدوا عني هذه الأبواب. الأبواب كان الناس لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكثير من الناس بدأوا يبنون بيوتهم يلصقونها بالمسجد، أبوابهم طبعا رئيسية في مكان آخر، ويفتحون باب خلفي من بيوتهم إلى المسجد مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت هذه الأبواب: سدوا عني هذه الأبواب إلا خوخة، الخوخة هي الباب الخلفي، إلا خوخة أبي بكر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أيضا كان عنده باب لصيق بالمسجد، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لا أعلم أحدا أحسن صحبة لي منه، أحسن صاحب رضي الله عنه. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في أحد، الخليل هو الحبيب الذي يملأ القلب، يملأ القلب بالحب. فيقول: لو كنت متخذا خليلا، لو في أحد يملأ قلبي بالحب لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن. يقول: حب الله ملأ قلبي، ما يستطيع أحد يملأ قلبي غير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن أسامة، قال: بلغني أن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة، يقولون: شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس؟ قال: وإنه لخليق بالإمارة كما كان أباه خليقا بها، كما كان أبوه خليقا بها. يعني يستحق الإمارة وفيه صفات الإمارة، كما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا خليق بالإمارة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال: استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: استوصى بالنساء خيرا، قال: أوصيكم بالنساء. مرة أخرى هنا في هذا الموطن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء. فكانت هذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته، فاشتد الناس في أمر الجهاد وبدأوا يستعدون. هنا أسامة بن زيد بدأ خرج خارج المدينة وعمل معسكر خارج المدينة حتى الذين يريدون الجهاد يأتون إليه فيعرف كم سيذهب معه. فبدأ الناس يتجمعون في خارج المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أن يأمره بالتحرك نحو البلقاء. فأسامة بدأ بالاستعدادات، لكنه أحب أن ينتظر يرى ماذا سيحدث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ورجع إلى بيته، اشتد عليه الوجع، اشتد عليه الوجع اشتداد شديد، وبدأ الأمر يزيد عليه وكان يغمى عليه. فجاء أسامة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع، جاء. فمن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتكلم، فكان يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة. ففهم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يستغفر له. لكن هكذا وصلت شدة الألم وشدة الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع حتى أن يتكلم. استمر الوجع على هذا الحال 3 أيام، خلالها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع حتى أن يخرج من البيت. بعد صلاة العصر هذه يوم الجمعة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيت. لما جاء وقت صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم مستفيق صاحي بس ما يستطيع يخرج من شدة الألم. فقال لما جاء وقت المغرب قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها خافت أن لو صلى أبو بكر، دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، ما صلى به أحد أبدا إلا الحادثة التي ذكرناها في العودة من تبوك لما صلى به عبد الرحمن بن عوف، ما عدا ذلك كان هو الذي يصلي بالناس. فالآن أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي بالناس واحد غيره. فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها، قالوا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، لكن ما تستطيع تقول هذه الحجة. فبحثت عن حجة أخرى فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت، إذا قرأ القرآن يبكي، كل ما قرأ القرآن يبكي، فمن شدة بكاء لا يكاد يسمع، صوته ما يصل من شدة بكاءه، فأمر غيره يصلي بالناس. هذه هي الحجة التي أظهرتها عائشة رضي الله عنها، لكنها تقصد أن لا تريد أن يتشاءم الناس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذه الحجة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد الأمر، سمع الحجة ولم يلتفت إليها. فهنا عائشة رضي الله عنها كررت الحجة مرة ثانية، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكررتها مرة ثالثة، ما تريد الناس يتشاءمون بأبيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يظهر حجة يقولها مرة مرتين، لكن 3 مرات أمر كثير، ما جئت بجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: إن كنا صويحبات يوسف. يعني هذا مكر، ما هو هذه الحجة، في شيء آخر، أنا أعرف هذا وما التفت إليه. فقال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهنا عائشة خرجت من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عبد الله بن زمعة أخو زينب بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أخو سودة بنت زمعة، فقالت: يا عبد الله قم وأمر أبا بكر يصلي بالناس. خرج ابن زمعة ما وجد أبو بكر. أبو بكر كان عنده زوجة تسكن في السنح، السنح في ضواحي المدينة، وكان ذلك يومها، أسماء بنت عميد كان ذاك يومها، فكان خارج إليها يرعى أمورها، فما كان موجود في هذا الوقت. فلما خرج ابن زمعة ما وجد أبا بكر، نظر من أفضل الموجود، فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا عمر قم فصلي بالناس. عمر بن الخطاب فهم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته، قال له قم فصلي بالناس، فقام وكان صوته عالي جدا رضي الله عنه، فلما كبر صوته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصلي بالناس إلا أبو بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي إلا أبو بكر، حتى عمر ما يصلي بالناس. لكن عمر طبعا كان بدأ بالصلاة، فصلى المغرب، صلى المغرب يوم الجمعة بالناس، وأرسلوا إلى أبي بكر الصديق فأتى من السنح، فمن صلاة العشاء يوم الجمعة بدأ يصلي بالناس، وصلى بالناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كان يصلي بالناس، باقي الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. في خلال هذه الثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع كما ذكرنا عدة مرات، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ما زال يعني حيا، لكنه ما يستطيع يقوم، ما يستطيع يخرج، وكان يغمى عليه احيانا لكنه يستيقظ، وكان صاحي، ما كان في وحي، انقطع الوحي كما ذكرنا من حجة الوداع. الى ان جاء يوم الاثنين 12 من ربيع اول من السنة 11 للهجرة، مع صلاة الصبح صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم شعر بنشاط، شعر بقوة، فتحامل على نفسه صلى الله عليه وسلم وقام، وكان بينه وكان في بيت عائشة، بيت عائشة كما تعلمون لاصق في المسجد، فكان بينه وبين المسجد باب له ستار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الستار، الناس كانوا في صلاتهم، كانوا يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآهم في خشوعهم، في اصطفافهم، في سماعهم لقراءة أبي بكر الصديق، انتظام كامل، استقر أمر الإسلام، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنظر، سرور شديد جدا، فابتسم. الصحابة اللي كانوا قريبين من بيته شعروا بتحرك استتارة، فالتفتوا، ما استطاعوا يصبروا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج لهم بعد 3 أيام انقطاع ما رأوه، ففرحوا به فرح شديد، كانوا خايفين عليه خوف شديد، الآن خرج لهم واقف ويبتسم، ففتنوا في صلاتهم، كادوا يتركون الصلاة ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يثبتوا في صلاتكم، فثبتوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم، ففتحوا له، تحركوا من مكانهم حتى يتقدم يصلي بهم، فاللي أمامهم شعروا بهذه الحركة، علموا أنهم لا يفعلونها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحوا لهم أيضا، وتعرفون المسافة ما بين بيته وما بين المحراب مسافة قصيرة ليست كثيرة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك نحو المحراب، وبدأ الناس يفرجون له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحس بهذه الحركة وأحس بانفراج الصفوف، فعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فرجع أبو بكر الصديق يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره وقال صلي بالناس يا أبا بكر، فأبو بكر حمد الله تعالى وأثنى عليه. وهنا اختلفت الروايات، بعض العلماء يقولون أن أبا بكر صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يمينه، والرواية الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يساره، يعني صلى هو الإمام، وأبو بكر الصديق صلى واقفا على يمينه والناس صلوا وقوف،
1: يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هكذا كانت صلاة الصبح في ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر، ولكنه خطب أيضا جالسا، ما زال ضعيف، فخطب صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران، القاعد فيها خير من القائم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره مسجدا، قال: لا تطروني كما تطري النصارى عيسى ابن مريم، ولعن الله من اتخذ قبر نبيه مسجدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فيه. بعض الناس لما يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به، ويعني يفعلون الأشياء التي هي من شأن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بشر، قل: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالتمسح به والتمسح بقبره وطلب الرزق منه وأمثال ذلك، هذا كله حرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، نعم سيد البشر خير البشر، لكنه لا يملك الضر ولا النفع، فبشر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصية عظيمة، فقال: لا يبقى في الجزيرة دينان، لا يجوز بناء الكنائس، لا يجوز بناء المعابد، لا يجوز بناء دور العبادة لغير الإسلام في كل جزيرة العرب. وهذا من الأمور التي تهاون فيها الناس اليوم، فنجد الكنائس ونجد المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب، وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة: لا يبقى في الجزيرة دينان. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال: أوصيكم بالصلاة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصلاة وشدد فيها في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم، يؤكد على أمر الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك بالخدم والرقيق، أوصى بهم خيرا: أوصيكم، وأوصى بالنساء، أوصى بالنساء أيضا مرة أخرى في هذا الموطن: أوصيكم بالنساء خيرا، وأوصيكم بما ملكت أيمانكم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالجهاد، أكد على أمر الجهاد: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وداع له للمسلمين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد، ثم حث الناس على الخروج مع أسامة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ماشيا، نزل ماشي وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، استأذن أبو بكر الصديق ودخل عليه، شاف يخطب، من شدة قوة صوته كان يسمع في خارج المسجد صلى الله عليه وسلم يعني، فشعر الناس أنه الأمر الحمد لله تحسن. فجاء أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله، أراك برئت بحمد الله، شفتك بخير يعني، ما شاء الله خطبت وتقوم تصلي معنا وتمشي. فقال: الحمد لله. قال: يا رسول الله، تأذن لي أذهب إلى السنح، فإني لم أمر على أسماء منذ 3 أيام، زوجته ما أحد يرعاها، ما عندها أحد غيره، 3 أيام ما مر عليها. قال: تأذن لي أذهب أشوف إذا تحتاج شيء؟ قال: نعم. فخرج أبو بكر الصديق وذهب إلى السنح. علي رضي الله عنه أيضا استأذن، شاف النبي صلى الله عليه وسلم صاحي ويتكلم معهم وكذا، فقال: يا رسول الله، أراك برئت؟ قال: الحمد لله، كأن المرض انتهى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تجمعوا على علي، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراه بريئا، أراه شهوة. فصر الناس وفرحوا وكأن الأزمة انتهت الآن. بعد القلق الشديد الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الأمر كأنه خف. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعلي، قال يا علي أراك تقول للناس برئ؟ قال هذا الذي أراه يعني. قال يا أبا الحسن ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم واستوصه بنا خيرا، يقصد اطلب منه الخلافة، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من شعر بها العباس رضي الله عنه، فأراد أن يطلب الخلافة لأنه الآن بالنسبة للأمر منتهي. يقول أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأنا أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علي بن أبي طالب كان حكيما، قال يا عماه أرأيت لو طلبت منه الخلافة ولم يعطنا إياها، والله لا تعطى لبني عبد المطلب أبدا الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها منه، فهل ترى ذلك؟ ترى أن أطلب منه الخلافة؟ قال لا، أنت أحكم، هذا تصرف حكيم، لو طلبنا الخلافة ورفضت ما تعطى لبني عبد المطلب أبدا، فاترك الأمر كما هو، وترك الأمر على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل الضحى، دخل وقت الضحى، وكان جالس في البيت عند عائشة رضي الله عنها، وبدأ الألم يرجع مرة أخرى واشتد عليه الألم، فكان مسند ظهره على عائشة رضي الله عنها، على صدر عائشة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة أخت عبد الرحمن، فمن شدة الألم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصعوبة. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كان يستاك بسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا السواك، فقالت يا رسول الله تريد السواك؟ قال نعم، أو أشار برأسه نعم، فاستأذنت من أخيها فأعطاها السواك، فقلبته الجهة الأخرى ومضغته للنبي صلى الله عليه وسلم، لينته، فوضع السواك، تقول فاستاك كأشد ما رأيته يستاك في حياته، أشد مرة يستاك رأيته في هذا الحال. ظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة، استأذن عبد الرحمن وخرج، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، فبدأ الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العرق يصب من رأسه، تقول كما لم أره من قبل ينزل العرق نزول شديد، تقول وإني لأمسح وجهه بالماء، أخفف عنه بالماء، وهو يقول يا عائشة إن للموت لسكرات. لو كان الموت يرحم أحد لرحم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرحم أحدا، الموت ليس منه مفر، إنك ميت وإنهم ميتون، ما يرحم أحد ولا يخفف على أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر شعر بسكرات الموت، يرحمنا الله وإياكم برحمته عند الموت إن شاء الله، إن للموت لسكرات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يردد كأنه جاءه الوحي بالتخير للمرة الأخيرة، فأخذ يردد بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، تقول وهو يرددها سقط رأسه على كتفي، فوجدت ريقه على كتفي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص بصره إلى السماء، ارتفع بصره إلى السماء. تقول عائشة رضي الله عنها فمن حمقي وقلة عقلي، تقول أنزلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة وأخذت أولول وأصرخ وألطم، اللطم والولولة حرام، لكنها تقول ما صبرت على هذه المصيبة العظيمة أي مصيبة أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن انقطاع الوحي؟ من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة الإسلام ومصيبة المسلمين بوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع خبر السماء، أي شيء أعظم من هذا؟ فلما بكت تجمع النسوة وبدأوا يبكون ويصرخون، فوصل الصوت إلى خارج المسجد وبدأ الناس يتحدثون، فتجمعوا وبدأ الحديث حديث الناس بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين مصدق ومكذب. العباس بن عبد المطلب عرف ذلك فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبدأ الناس يبكون بكاء شديد، وبدأ الناس بين من يبحث عن مكان يلجأ إليه يبكي، ومن جالس يلطم على رأسه يبكي في المسجد. وبينما الناس على هذا الحال جاء عمر، وصله الخبر فجاء مسرع، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فوجده على هذا الحال، فقال: بل صعق كما صعق موسى عندما تجلى الله تعالى للجبل، وسيعود فيقطع أعناق من يقول أنه قد مات. وخرج إلى المسجد وصعد المنبر وبدأ يهدد: من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أقطع عنقه، فإنه منافق، وإنما صعق النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. وتجمع حوله من أرادوا إنكار هذه المصيبة، تجمعوا حوله يؤيدونه بهذا الأمر، والناس بين مصدق ومكذب على هذه المصيبة العظيمة التي أصابت المسلمين. أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء مسرعا على بغل، ودخل المسجد ووجد الناس على هذا الحال منتشرين يبكون، وعمر يزبد ويصرخ، والناس في فوضى شديدة، ما هم عارفين ماذا حدث. هل فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا انقطع الوحي؟ هل هذه آخر عهدهم بحبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ فما التفت إلى أي شيء من ذلك، وتوجه فورا إلى بيت ابنته عائشة، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش مغطى، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فعرف أنه قد مات، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. ثم قبله مرة أخرى بين عينيه وغطاه وخرج إلى المسجد. خرج إلى المسجد توجه للمنبر فقال: على رسلك يا عمر. عمر ما زال يخطب فما رد عليه عمر، فقال: على رسلك يا عمر. فما رد عليه عمر من شدة المصيبة التي أصابته، ما هو قادر. فعندها صعد عمر، صعد أبو بكر المنبر أيضا وبدأ يخطب، فلما بدأ أبو بكر عمر نزل، نزل عمر وتجمع الناس إلى أبي بكر الصديق، فبدأ يخطب رضي الله عنه، فقال بعد أن صلى، بعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب كان واقف، لما سمع الآية سقط على رجليه وقال: أهذه في كتاب الله؟ هذه الآية في كتاب الله؟ هو يحفظ كتاب الله لكن شدة المصيبة، أهذه في كتاب الله؟ ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، مات رسول الله. واشتد الأمر على الناس، وبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يبكي. يقول بعضهم: بدأت أبحث عن مكان أنتحب به، أجلس في مكان ما يراني أحد بس أبكي بصوت عالي من شدة مصيبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة تجمعوا في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بمصيبتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت صلاة الظهر، أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن، ما استطاع من شدة البكاء، ما استطاع، فقال: والله لا أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المصيبة أصابت الناس وأصابت كبار الصحابة، ما هم عارفين ماذا يفعلون. انتشر الخبر في المدينة، أول من بدأ يستدرك الأمر هم الأنصار، بدأوا يفيقون من المصيبة، فتنادوا للاجتماع في سقيفة بني ساعدة. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدفن ولم

أبو عبيدة وعمر بن الخطاب قال تعالوا ندرك إخواننا من الأنصار، فتوجه هؤلاء الثلاثة نحو السقيفة. عويم بن مساعدة ومعن بن عدي التقوا مع أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين في الطريق. عويم بن مساعدة من الناس الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عويم بن مساعدة. معن بن عدي لمكانته لما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال الناس يا ليتنا متنا قبلك يا رسول الله، فوقف معن قال أما أنا فإني لا أحب أني قد مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. فهذه مكانة الاثنين. فالتقى هؤلاء الرجلين من الأنصار رضي الله عنهما مع الصحابة كبار المهاجرين، فقال لهم أنتم معشر المهاجرين، أنتم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، استفردوا بالأمر، أنتم قرروا ولا تلتفتوا إلى ما يفعل الأنصار. يشجعونهم على ما يرون أنه الحق حتى ولو كان ضد قومهم. تنظر مدى الصفاء والتجرد، أن الإنسان يتجرد من قومه فيما يعتقد أنه الحق. فأبى أبو بكر قال بل لا، بل نلحق بإخواننا من الأنصار حتى تجتمع الكلمة ما نتفرق. فتوجهوا وصلوا مع اجتماع الأنصار وصعود سعد ابن عبادة رضي الله عنه للخطبة، فخطب وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبث 12 سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان والأنداد، فما آمن من قومه إلا رجال قليل، وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة، فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع لأصحابه له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو كرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا يعني دليلا، حتى أثخن الله يعني أخضع الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر يعني استفردوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس. هنا عمر رضي الله عنه يقول وهو يتكلم سعد بن عبادة يقول زورت في نفسي كلاما، التزوير هو التحسين يعني جهزت كلام أريد أن أرد عليه. فلما انتهى قام عمر يريد أن يتكلم، فأمسكه أبو بكر الصديق قال على رسلك يا عمر. يقول فجلست، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس، نحن المهاجرون أول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس يعني مكانة وأحسن وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن الكريم عليكم، فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن المهاجرون، قدم المهاجرين على الأنصار، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم.

شئتم فجزاكم الله خيرا فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. الأمر واضح، العرب لن تخضع إلا لقريش. فلا تنفسوا على إخوانكم ما منحهم الله من فضله. يقول عمر بن الخطاب: والله ما في شيء كنت أنوي أقوله إلا قاله. ثم قال أبو بكر الصديق: وإني قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما كرهت من كلامه إلا هذه، إذ كيف أتولى على قوم فيهم أبي بكر الصديق. هنا سعد بن عبادة لما تكلم كان مريض، فبعد خطبته نزل والتف بثوب واستلقى في جنب من السقيفة، فوقف الحباب ابن المنذر فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: أنا الحل عندي، منا أمير ومنكم أمير، يعني مرة احنا مرة انتم، نتوالى. وبدأ اللغط، بدأ وكل واحد يقول رأيه، واختلط الأمر بين الناس وارتفعت الأصوات، ما هم عارفين ايش يفعل. فهنا وقف عمر بن الخطاب وصرخ، قال: أيها الناس، هذا أبو بكر الصديق صاحب النبي إذ هما في الغار، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بكم، فمن منكم يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر؟ اللي يرضى أن يصلي إمام بأبي بكر يتقدم. فما قام أحد. لما رأوا كلهم هذا المنظر قال عمر: يا أبا بكر ابسط يدك. فبسط أبو بكر يده، أرى اختلاف الناس لابد من حسم المسألة، فبسط يده قبل أن يبايع عمر. بشير بن سعد رضي الله عنه قفز وبايع أبو بكر الصديق، أراد أن يكون أول من يبايع وهو من الأنصار رضي الله عنه، فبايع أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، وبايع عمر رضي الله عنه، وبايع الناس، بدأ الناس، فمن شدة الزحام كادوا يدوسون على سعد بن عبادة، فبدأ الناس ينبهونهم، يعني هكذا من شدة ازدحامهم، واستقر الأمر على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان في يوم الاثنين، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. يوم الثلاثاء في اليوم التالي اجتمع الناس في صلاة الظهر، وأراد أبو بكر الصديق أن يصعد المنبر، فهنا عمر قال له: انتظر، وصعد قبله، فقال: أما مقالتي التي قلت بالأمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فإنها زلة من الشيطان، يعني أنا أسحبها، هذه زلة الشيطان استدرجني، وإن أهل شوراكم قد اجتمعوا على صاحب نبيكم إذ هما في الغار، فقوموا وبايعوا. فقام الناس يتدافعون على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تمت له البيعة حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وهذا تواضع منه رضي الله عنه، هو خيرهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر. ما في أحد على الأرض منذ خلق الله إلى قيام القيامة بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أحسنت، يعني يقول لهم منهجه كيف سيحكم، يقول: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني لن أكذب عليكم، سأكون صادق وصريح، لن أتلاعب بالمعلومات بالأخبار، لن أكذب، الصدق أمانة
هذا منهج حكم، منهج حكم أن يكون الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، يعني سأستمر في أمر الجهاد. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله البلاء، يعني لن أتساهل مع الفواحش. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فهكذا خطب بهم أبو بكر الصديق وصلى الناس الظهر. بعد ذلك، هذا كان يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول في السنة 3 للهجرة. بعد ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم التالي السابق وهو ميت ومتروك في بيت عائشة، والناس ما تدري ماذا تفعل. هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر لواحد من الصحابة اسمه أوس بن خولي، فاستأذن فخرج له علي، قال يا علي أنشدك الله تعالى بصحبتي من رسول الله، من بحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تأذن لي أن أغسله معكم. فأذن له، فشاركهم أوس بن خولي من الصحابة من الأنصار من أهل بدر رضي الله عنه. جاءوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، الآن احتاروا ماذا يفعلون، هل يجردونه من ثيابه كما يفعلون بالناس، أم يغسلونه في ثيابه ويخالفون ما هم عليه من عادتهم في غسل الناس. فاحتاروا حيرة شديدة وتوقفوا، جلسوا ما هم عارفين ماذا يفعل. فأصابهم النعاس، فسمعوا من جانب الدار صوتا يقول اغسلوا رسول الله بثيابه. استيقظوا في الواحد الثاني، سمعت الصوت، قالوا نعم هذه إشارة من الله، فغسلوه صلى الله عليه وسلم بثيابه. فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسنده على صدره. وكان الفضل وقثم هما اللذان يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران هما اللذين يصبان الماء، وكان الذي يتولى غسله العباس رضي الله عنهم أجمعين. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن بثلاثة أثواب بيض، ثم احتاروا أين يدفنوه، هل يدفنوه في المسجد أم يدفنوه في بيت عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم، أم يدفنوه في البقيع. فاحتاروا حيرة شديدة، فهنا أرسلوا من يستأذن أبو بكر الصديق يستشيره، ما الحل ما الخبر. فقال لهم أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، هذا معنى الحديث، في المكان الذي نقبض فيه ندفن. فجاءهم الأمر بهذا وبدأوا يعني استعداد للحفر في بيت عائشة. الآن أيضا احتاروا مرة أخرى، كان أهل المدينة يدفنون على طريقتين، المهاجرين يحفرون بالضرح وهو أن يحفروا الحفرة بدون حفرة جانبية، والأنصار كانوا يلحدون يعني يجعلون اللحد اللي هو يجعلون في القبر حفرة جانبية يجعلون فيها الميت. فقالوا هل نضرح أم نلحد، وكان الذي يتولى الحفر للمهاجرين أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان الذي يتولى الحفر للأنصار أبو طلحة رضي الله عنه. فهنا العباس أرسل رجل إلى أبي عبيدة وأرسل رجل إلى أبي طلحة وقال اللهم اختر لنبيك، اللي يأتي أول سنحفر على طريقته. فجاء أبو طلحة أولا،
فبدأ يحفر لهم وعمل لهم لحد. هذا بالليل. من بعد ما غسلوه بدأوا يسمحوا للناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يصلون عليه، يدخلون أفواج أفواج. صلى عليه الرجال أولا، ثم صلى عليه النساء، ثم صلى عليه الصبيان، وكانوا يصلون فرادى، ما نقلوه إلى المسجد، يصلون عليه في مكانه، كل واحد يدخل يصلي ويخرج. فصلوا عليه واستمرت صلاتهم إلى الليل. لما صلى الناس بالليل بدأ الحفر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أصوات المساحل ليلة الأربعاء، في جوف الليل، في نصف الليل بدأنا نسمع أصوات الحفر. فبدأ حفر القبر في ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء مساء. ثم دخل علي والفضل وقثم وشقران، دخلوا في القبر وتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه في القبر. وكان قد حضر الدفن المغيرة ابن شعبة حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة لما أدخلوه، الآن خرجوا يريدون أن يصبوا التراب، خلع المغيرة، كان عنده خاتم، فخلع خاتمه ورماه في القبر، ثم قال: انتظروا، سقط خاتمي في القبر فدعوني آخذه. قالوا: لا، انزل. فنزل المغيرة رضي الله عنه وأخذ الخاتم ومس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أردت أن أكون آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحب الشديد الذي ملأ قلبه. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. رجع علي بن أبي طالب إلى البيت، وإذ فاطمة رضي الله عنها تبكي بكاء شديد وتقول: يا علي، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ كيف استطعتم أن تصبوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الموت حق، كل الناس سيذوقون هذه المصيبة. المصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلها مصيبة، به انقطع الوحي، هو الذي كان يعلمنا خبر السماء، هو الذي كان يقول للناس أمر الله. تخيلوا هذه القضية، ليس أمر حاكم من الحكام، ليس أمر عظيم من العظماء، أمر الله عز وجل يأتي به خبر السماء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظيمة ليس كمثلها مصيبة. تجلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الموطن فقط، وإنما بعد ذلك بسنين، لما استمر أمر الجهاد وفتحت الفتوحات وفتح المسلمون الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتحت الشام وفتح بيت المقدس، 4 جيوش وجهها عمر بن الخطاب إلى الشام. فلما استقر فتح الشام وفتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من المدينة، لأن النصارى الذين كانوا في القدس رفضوا أن يسلموا القدس إلا للخليفة، فجاء من المدينة ووصل وفتح القدس. وبعد ذلك أمر أن الجيوش هذه التي نشرها كلها تجتمع حتى يجتمع معهم، فكان الاجتماع العظيم في الجابية في هضبة الجولان، أرجعها الله تعالى إلى المسلمين. اجتمعت جيوش المسلمين، جيش خالد ما الذي تولاها أبو عبيدة فيما بعد، وشرحبيل بن حسنة وغيره، وعمرو بن العاص، تجمعت الجيوش في الجابية بعدما كسر الله تعالى شوكة الكفار، وكانت المدائن أيضا قد فتحت، فانتصر المسلمون على الروم وعلى الفرس. وكان اجتماع الجابية هذا علامة على عزة الإسلام، أنه هزمت أعظم دول الأرض بيد المسلمين. فلما اجتمع كبار الصحابة لأول مرة بعد هذه السنين من الجهاد في الجابية، قالوا: يا عمر، هذا يوم عظيم من أيام الله، فاطلب من بلال أن يؤذن. بلال ما أذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا اليوم يوم عظيم، له شأن خاص،
فنريد بلال يؤذن إظهارا لعزة الله على هذه الأرض. فجاء عمر بن الخطاب وناشد بلال، قال يا بلال ناشدتك الله أن تؤذن في هذا اليوم؟ قال نعم. وافق بلال، أول مرة يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف بلال يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل أشهد أن محمدا رسول الله بكى، وبكى الناس جميعا تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته الطاهرة. بكوا الإيمان، بكوا الجهاد، بكوا الخلق، بكوا العظمة التي تجلت في سيرة أعظم البشر. بكى الناس جميعا وانتحب بلال فما استطاع أن يكمل الأذان لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجمعنا معه عند الحوض، ويجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة، ليست تسلية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وتذكرة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخطب، وليس بالمواعظ، وليس بالدروس، وليس بالقصص، وليس بالشعر، وليس بالمدائح، وليس بالموالد. حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء بهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعلنا الله وإياكم ممن يسيرون على نهجه ويتبعونه بإحسان حتى يلقون الله عز وجل. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه

وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق درسوا

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون.

والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم

افتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم

وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: إن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشيتا، كتب لنا روشيتا وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشيتا، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتا دي؟ قال: وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده 6.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، والمأودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته، ده وقت لا يرد الله فيه سائلا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل، احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل. فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يديه: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو دعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتديه لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة
0: الله
1: جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده، بص يا باشمهندس سلام، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل، والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك، والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس، عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. أنت عاوز إيه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني انت بتيجي تطلب من احمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ انت بتطلب من الله.
1: هنرجع بقى لنقطه معرفه قدر الله.
0: ايوه سبحانه. اصل احنا مش مقدرين ربنا عنده ايه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السياره اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الاولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهه في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعبة علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه وفين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع يدي الى الله سبحانه وتعالى وهيبقى عندي كربات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفعه، ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
1: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. فبغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول أن احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا أن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني اذا كان ده خير ليا او
0: أنا
1: مش خير؟
0: انا اقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني في في في, في ديني ودنياي. وبعدين التخصيص ده سنة الانبياء. شوف سيدنا موسى يقول له ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عشان يفهموني يا رب، واجعل لي وزيرا من اهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص، قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل له يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
1: مشكلة.
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب افعل في كذا، يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب قلبي اصلحه، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب اصلح قلبي، يا رب اذهب فساد قلبي، يا رب اسالك قلبا خاشعا، يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاه، يا رب ارزقني لذة المناجاه وحلاوه الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش انا ولا فلان ولا فلان، احنا كلنا بنسعى اسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق. هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
1: آمين.
2: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Karim radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program Scattered Pearls.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be with you all. And welcome to our episode, The Scattered Pearls. Scattered Pearls. That is selected verses from the Quran. I'm your host, Abdurrahman Dimashqiya, and I'm very honored and very happy to be with you to roam around the verses of the Quran. In other words, a journey with those pearls that you'd like to hear. In this program, we'd like to select to you some verses due to some subjects. We're going to explore the verses of the Quran, the revelation, which we believe to be the seal of revelations revealed on the seal of the prophets, that is Muhammad, peace be with him. I said selected verses or best selected verses. Someone may ask this question, are there verses better than other verses? The answer is yes. It was narrated by Ubay ibn Ka'b that the Prophet, peace be with him, asked him, O Ubay, what is the best verse in the Quran? Ubay was hesitant to say something which he believes, but he said it to him. He said, Ayat al-Kursi, the Prophet said, congratulations for the knowledge you have, Ubay ibn Ka'b. And also I remember a verse in the Quran where Allah the Almighty says, follow the best of what had been revealed to you from your Lord. So the best of what was or had been revealed to you from your Lord. So those are evidences that yes, we can say there are verses that are better from other verses. Those best verses, we're going to pick them up and throw them as scattered pearls before you, hoping that those episodes will be beneficial for all of us. And we don't forget that every single letter of every single word of every single verse of the Quran will be rewarded for each letter 10 hasana, 10 rewards. Hoping that this kind of commerce will be successful in our life and in the next world to come. Let me, before we begin our beautiful episode, we'd like to praise the Lord, praise Allah. So we say, all praises belong to Allah. All praise and glory belong to Him, the Creator of the heavens and the earth, who created them with truth. All praise to Allah, the one who glorify Him and magnify Him, all of those who are in heaven and earth, be it humankind or different creatures, because we believe that all kinds of creatures praise the remembrances of their Lord. In languages of some we know and some others we do not know, the most merciful one, who is more merciful to his servants than a mother to her child. All praise is to Allah, the one whom we live with the strength of hope that we attain and achieve his mercy. And may the peace and blessings be upon his prophet Muhammad and upon all those prophets that had preceded him. Dear brothers, we'll be with you today on the Quran, but let us begin with the beautiful verse or chapter, which is the first chapter of the Quran, in which we call the opening. The opening. But let us before that give you some glimpses about the greatness of this Quran. The Quran is a book of miracles. Every new generation we can realize new miracles for this Quran. The first miracle in the Quran was the eloquence that the Quran contains. See, the Quran was revealed on the Prophet, peace be with him. He was illiterate, but the eloquence of the Quran stunned and amazed and impressed even those who denied. They were very eloquent people, to the extent that they can speak poetries while they're talking. They can speak it naturally. That was something which was built in the inner, in the very disposition of their nature. They can speak poetry just like that. So the Quran was revealed among them by someone who doesn't like poetry, and he cannot speak poetry, and he was illiterate. What did they say? They couldn't say, this book has linguistic problems. They could not say it. They only said, he is a magician, or he's crazy. Well, those two kinds of accusations, they are contradictory. Because a magician is a smart person who can trick people. But how can a person be a magician and crazy at the same time? They don't work together. So Allah the Almighty challenged them by saying to them, bring 10 chapters like it. You say that he forged it. Bring 10 chapters like it. In other words, bring one chapter of it, or the like of it. And they couldn't. Then Allah the Almighty said, bring one verse, the like of it. And they were not able to do so. So this is the miracle of the Quran. And it is miraculous. It was revealed by someone who doesn't read. And a matter of fact, the first verse revealed to the Prophet, peace be with him, ordered him to read, and he said, I can't read. So this was the miracle of the Quran. But we can realize miracles that our predecessors did not realize. Let us, on the 20th century, we have technology, we have the information, the knowledge that our people before did not know. What does the Quran contains? Let us have a look at some beautiful chapters of the Quran that show the miracle I need to export to you. In the chapter called Yasin, verses from 36 until 38, Allah the Almighty says, والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah the Almighty says, and the sun runs on course toward its stopping point. That is the determining measure of the exalted in might, the knowing. And the moon we have measured in its phases until it runs, appearing like an all-day stalk. Neither the sun is allowed to reach to the moon. Neither the sun is allowed to reach the moon, nor the night is allowed to win over the day. But each in an orbit is swimming. In another verse, in chapter called An-Naml, verses from 27 and on, It says,

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. وللعلماء منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وهم أشد الناس خشية لله عز وجل. ولقد كان طاووس رضي الله عنه يعمل كاتبا لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وذات يوم قال له أبو جعفر: ناولني هذه الدواء يا طاووس لأكتب بها شيئا. فقال طاووس: خذها أنت بيدك. فقال المنصور: لما لا تناولني إياها؟ فقال له طاووس: يا أبا جعفر، أخشى أن أناولك إياها فتكتب بها شيئا تظلم به أحد عباد الله، فأكون شريكا لك في العذاب يوم القيامة.

أيها الأخوة المؤمنون، من الأقوال المأثورة للإمام يحيى بن معاذ رضي الله عنه: إن عفو الله يستغرق الذنوب، فكيف رضوانه؟ ورضوانه يستغرق الآمال، فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول، فكيف وده؟ ووده ينسي ما دونه، فكيف لطفه؟

أخي المسلم، قيام الليل هو الضياء الذي ينير للصالحين طريقهم، يتعبدون ليلهم كما يتعبدون نهارهم مخافة أن يصيبهم غضب الله وعذابه. يروى أن إحدى الصالحات كانت إذا جن عليها الليل قامت فشدت عليها درعها وخمارها وقالت: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وهذا مقامي بين يديك، ثم تقبل على صلاتها. وكان أحد السلف الصالح يحيي ليله بالصلاة دائما، فنام عن صلاته يوما فأتاه آت في المنام فقال له: يا فلان، قد كنت تدأب في الخطبة، فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال: وما ذلك؟ قال: كنت تقوم من الليل، أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطيبته؟

0: قد حار فيه الطبيب.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ذكر الله هو النور الذي يضيء لنا الطريق ويجعل القلب دائما مطمئنا. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ يقولون: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: ومما يتعوذون؟ يقولون: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.

أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم مسعد الجهري، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي. وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

إلهي إلهي.

من قص أحمد واصطفاه ويا مت قص أحمد.

سارع إلى الله معتزا برحمتي سارع إلى الله معتزا برحمته بل كل عبد ورب الكل معبود.

يا أيها المختار، يا أيها المختار،

0: السلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امنن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

صلح، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضي.

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء.

الأرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا

أن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعرفنا كيف تكون العبادة لله، وأن نحملها على مفهومها الحقيقي لا على المفهوم السطحي الذي يقتصر في العبادة على الله على الشعائر التي نعرفها في الفقه باسم العبادات ونعرف غيرها باسم المعاملات. وقلنا إن العبادة بالمعنى الاصطلاحي في كتب الفقه إنما تعني شحنة الإنسان لدوام ولائه لله حتى يستقبل حركة الحياة بهذه الشحنة. وقلنا إن العبادة بمفهومها الحقيقي تشمل عمارة الأرض، لأن الحق سبحانه قال: خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله في الوجود يعتبر عبادة لله، لأنك تخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس على أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكذلك قلنا إن العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمره وفيما نهاه عنه. وإذا كان الله قد طلب من المؤمن به أن يسعى إلى الصلاة يوم الجمعة ويذر البيع، فقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فقد طلب منا فعل شيء هو أن نسعى لنداء الله، وطلب منا أن ندع شيئا وهو البيع، فلم يخرجنا إلى عبادته وهي صلاة الجمعة من فراغ ولا من خلاء، وإنما من البيع الذي يمثل جماع حركة الحياة كلها، لأن البيع كما قلنا واسطة بين المنتج لأي صنعة وبين المستهلك، ذلك يشمل الصناعات. فإذا ما قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذلك أمر جديد يخرجك من عبادة إلى عبادة أخرى. ذلك هو مفهوم العبادة الذي يجب أن يتركز في أن نعمل العقول التي خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا بالمادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها، لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويسعد الناس جميعا. ذلك هو مفهوم العبادة. فإذا قال الحق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن الشرك يضر قضيتكم في الوجود، يجعل الإنسان لفوتا. ولذلك قلنا إن الحق حينما ضرب المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك قال: ضرب الله رجلا مثلا، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد مملوك لجماعة والجماعة مختلفة ومتشاكسة، أي واحد منهم يأتمر بأمره، إن أرضى هذا أغضب هذا. إذن فهو مبدد الطاقات، موزع المجهود، مقسم للتفاتات، ولكن العبد المملوك لواحد لا يتقبل إلا أمرا منه ونهيا منه. فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله يطرح القضية لعباده بصيغة الاستفهام وهو عالم بكل شيء ليجعل المؤمن به يشاركه في الجواب، لحتى إذا ما قال هل يستويان عرضها الإنسان كسؤال على عقله ويريد أن يجاوب ماذا يقول. نقول كده بطبيعة الفطرة وبطبيعة منطق الحق لا يا رب لا يستويان. إذن أنت قلتها لم يفرضها الله عليه وإنما طرحها سؤال منه إليه حتى يكون جوابك الذي لا تجد جوابا سواه لا يا رب لا يستوي هذا وهذا. فإذا ما كنت كذلك ارتحت في الوجود وتوفرت طاقتك لأمر واحد ونهي واحد وتصبح سيدا في الكون، لا تجد في الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكون. تلك راحتنا في اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن الإشراك به يتعبكم. يا ليتكم حين تشركون تأخذون عون الله ولا تأخذون عون الشركاء، إنما ده ربنا يتخلى عن عونه لك لأنه هو يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي إيه وهو لا، يبقى هيتخلى عنه ولا لا؟ ليته يأخذ حظه من الله كشريك، وإنما سينعدم منه حظ الله لأن الله غني أن تشرك معه إيه. إذن تبقى بلا رصيد إيماني أبدا. يتعب ولا ما يتعبش؟ يتعب. وبعد ذلك قلنا يردف الحق سبحانه وتعالى لعبادته وبالوالدين إحسانا. الوالدين يعني يشمل الأم ويشمل الأب. ليه؟ لأنهما السبب المباشر في وجوده، وما دامت عبادتك فرع وجودك يبقى إذن إيجادك منهما كسببين يجب أن يلفتك إلى السبب القريب، لأنك بلفتتك إلى السبب القريب في أنهما سببان في وجودك يلفتك ذلك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم. وبالوالدين إحسانا، والحق يكررها في آيات متعددة. بالوالدين إحسانا، سبق في سورة البقرة أن قال لنا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الميثاق إيه؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في نفس الميثاق. وبعد ذلك تأتي هذه الآية التي نحن بصددها، اعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين. وبعد ذلك يأتي أيضا في قوله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويأتي أيضا في سورة أخرى وهي سورة العنكبوت ويقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى أنهما إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. حتى في موضوع الشرك بالله يقول لك إيه برضه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا وإن كان الوالدين مشركين إن نعطف عليهم معروفا، لأن المعروف كما قلنا يصنع لمن تحب ومن لا، ولكن الممنوع الودادة القلبية. ولذلك جاءت القائلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تجد في الآيات التي تكلم فيها الحق قرن عبادته بالإحسان للوالدين، وآيتين قبلهم إيه؟ آيات مستقلة ووصينا الإنسان بإيه؟ بوالديه إيه؟ إحسانا. وفيه آية ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. إيه الحكاية بتاع الإحسان وإيه الحكاية بتاع الحسن؟ فيه إحسان وفيه حسن. الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك الله، مستشعرا أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. وقلنا إن الإحسان من أحسنه، يبقى معناه أنه ارتضى التكليف وزاد في الإيه؟ ولما الإنسان يزيد عما كلفه الله، يصلي 5 المطلوب ثم يجعلهم 10، يصوم شهر، لا بيصوم كل 2 و5 أو بيصوم كم شهر، بيزكي 2.5%، لا بيزكي 10% أو 5% مثلا، بحج مرة يحج مرتين مثلا. الله، إذن فالمسألة أن تزيد عما افترض الله يبقى أدخلك في مقام إيه؟ في مقام الإحسان. ليه؟ لأنك حين جربت أداء الفرائض فحلت لك، علمت مما أفاضه الله عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله اتقوا الله ويعلمكم الله، أن الله يستحق منك أكثر مما كلفك به. ولذلك بعض الصالحين جي في شطحة من الشطحات كده، اللهم إني أخشى أن لا تثيبني على الطاعة. الله، ليه؟ قال لأنني أصبحت أشتهيها، بقت شهوة نفس، فهو خايف لا يفقد حلاوة التكليف والمشقة كده، بقول يا رب أنا بقيت أحبه، ومفروض منا أننا نمنع شهوات نفسنا، لكن هي بقت شهوة، طب أنا هعمل إيه بقى؟ يبقى ده دخل في مقام الإيه؟ دخل في مقام الإحسان. ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، مش كده؟ آخذين ما آتاهم ربه، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. ليه محسنين؟ ليه يا ربي؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يكلفني الله أن لا أهجع إلا قليلا من الليل؟ ما دمت صليت العشاء في أولها أنام على عد الفجر، أدي تكليف. إنما كن ربنا حلى في ذهنك وفي قلبك وفي جوارحك إنك أنت تأنس بالقرب به، قلنا بقى ده ما يردكش، يستقبلك، إنما أدخلك في مقام إيه؟ إنهم كانوا قبل إيه؟ محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب ما حدش يكلف، ما كلفنيش ربنا كده، قال لي انت تصلي 5 فروض. العربي قال ايه؟ قال له ما فيش الا 5 فروض دي كده وبتاعه. قال له اه، قال له انا والله لا ازيد ولا انقص. ام النبي قال افلح ان صدق، فادخله في نطاق المفلحين، يبقى اللي يزود عن كده يبقى يعمل ايه؟ يدخل في ايه؟ المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. شوف الدقة بقى في الأداء. وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، لأن المعلوم ده المفروض، كأنه فرض على في ماله حقا وجعله حق، لكن مش معلوم عشان يبقى يمطها بقى 2.5%, 5%, 10%, 50%، زي ما هو حق، إنما ما قالش إيه؟ معلوم. لكن حينما يتكلم عن مطلوب الإيمان يقول وفي أموالهم حق معلوم. إذن دول بالعمل ده دخلوا في مقام إيه؟ أكنه بقول لك اوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض، ادخل في برهما والإنعام عليهما والتلطف بهم والرحمة لهما وذلة الانكسار فوق ما يطلبه منك، ادخل في مقام الإيه؟ ثم يأتي في آلة أخرى ليأتي ليقول لنا إيه بقى؟ يسيب كلها إحسان إحسان إحسان، دخلني في مقام الإحسان. يريد أن يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. اللي مقابل للحسن إيه؟ يبقى القبح. يبقى إذن الحق أدخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الإحسان مرة إيه؟ مرة أخرى. ولكنك تلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الإنسان بوالديه الوصية للوالدين اللي هم الأب والأم، فيهما الحظان يجب أن لا يغيب عن بال المسلم. الملحظ الأول أن الوالدين المفروض في الشائع الغالب أنهما يربيان ابنهما، وفي النادر أن يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين؟ ويربيه غير والديه. فقال الحظ سبب الوجود والتربية بعد الوجود. سبب الوجود ده مبرر على انك انت تدي لهم حقوقهم وفوق حقوقهم وتدخل في مقام الاحسان، ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. جاب التربية فين؟ حيثية في الدعاء لهما وفي البر بهما وفي التوصية. نقول له اذا لو ان انسانا اخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الإيجاد يبقى له حق عليك أن يكون كوالدك كما ربياني الله. إذن إذا كان والدي ينتهم أو واحد منهم انتهى، اللي قام بتربية مين؟ مدام جابها في علة إيه؟ في علة الإحسان. وقل رب ارحمهما كما إيه؟ نقول الله. إذن فمرة لا يجيء بمسألة التربية عشان يديها للوالدين اللي هم سبب الإيه؟ الإيجاد، ويلزم من سببية الإيجاد وأنهم والدين أنهم حيربوه. لكن قول الحق ثاني ربياني يدل على أن للتربية أيضا ملحظا، فمن ربى إنسانا يبقى لازم يأخذ حظ الإيه؟ حظ الوالدية. حظ شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصانا بالوالدين إحسانا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالأم ولم يأتي بما يتعلق بالأب. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه كر، ووضعته وحمله وفصاله 30 شهر. جاب الحيثيات لمين؟ للأم. وترك الأب بدون حيثية؟ أم قال لك نعم. ليه؟ ده كلام رب. كلام إيه؟ كلام رب. قال لك لأن إحسان الوالدة بولدها وجد قبل أن ينزل ولدا، حافظت على نفسها، وكل ما تيجي تمشي تمشي بحساب، وأي حد يجي ناحيتها تحب الله انشغلت به. وأيضا وهو صغير كل المطالب قبل ما يتكون له عقل وفكر من اللي بيقضيها له؟ أم وأبوه. يبقى بعيد إيه؟ ما يعرفوش الا لما يبقى ولد كده، بقى عايزين نربيه لكفاح الحياه. لكن الام يعني في الاثناء الخدمات اللي ادتها الام لم يكن للطفل عقل يدرك هذا، انما بمجرد ما وجد العقل يلاقي ابوه هو اللي في الصوره، كل ما يعوز حاجه ابوك يجيب لك، كل ما يعوز مش عارف ايه ابوك، كل ما يعوز حاجه ابوك. ونسي مين؟ نسي الحكايه بتاعه الحمل دي، ونسي حكاية انه قعدت ترضعه، ونسي حكاية انها قعدت تسهر وياه، ونسي ده كله لانه ما ايه كانش عنده ادرا. يبقى مين اللي عايز الحيثية؟ اذا فحيثية اكرام الاب موجودة للانسان لانه هو شاف كل عمله وياه، انما الام يمكن ايه لانها جاءت في غفلة الطفولة غاءت فعمل ايه ربنا راح جايب القلح. وصينا انسان بوليه حسن حملته امه كره، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 ايه شهرا. احسبها بقى 30 شهر في ايه؟ في العم. والاب فين؟ الاب صحيح هو اللي جايب الاصل، انما الطفل ما يعرفش الحكايه التانية دي. وبعدين لما يتنبه كده يجد ابوه هو اللي بيجيب كل حاجه. ولذلك لما يقول لها اعملي لي كذا ولا كذا تقول له انت من؟ يقول لها وانت جايبها من بيت ابوك؟ الله، يعني ابوه اللي جايب، يعني ابوه هو اللي في الصوره. فما دام ابوه اللي في الصوره يبقى الحيثيه عنده، والام حيثيتها ايه؟ فكان ولا بد ان يذكرنا الله بالحيثيه المتروكه عند الانسان مكتفيا بالحيثيه للاب الموجوده عند الايه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال له ايه؟ امك ثم من؟ قال امك ثم من؟ امك. وبعدين ثم من؟ قال ابوك. لما تقعد تحسبها كده تلاقيها ايه؟ تلاقيها واضحه. وايضا فالابوه رجوله، والرجوله كفاح وسعي، والامومه حنان وستر مستوره. يبقى دي عايزه انك انت ما تفضحهاش كده وتخليها تتجربع وتعمل ابوك لما يتجربع زي بعضه، الجربعه بتاعته شرف له، إنما الجربعة بتاعتهم الأم تبقى حاجة صعبة. فالحق سبحانه وتعالى إدانا الإيه؟ إدانا وبالوالدين إيه؟ إحسانا، أو وبالوالدين إيه؟ حسنا. ومقرونة في ثلاث آيات بعبادة مين؟ بعبادة الله وعدم الإشراك به، وبعدين أفرادهم بإيه؟ ولاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال لك إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا إيه؟ ما تطعهمش، إنما ده يمنع أن تديهم المعروف وتديهم الحاجة اللي هم عايزين إيه؟ قال لك ما جاش في حتة وقل رب ارحمهما كما ربياني، لأنه وإن ربى جسده فلم يرب قلبه وإيمانه، يبقى ما يستحقش بقى أنني أقول إيه؟ ارحمهم ولا أي حاجة، لزيادة أنني وسعته في إيه؟ في أمر الدنيا وانتهت المسألة. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كله يبتدئ بالأقرب فالقريب فالجاز، فقال وبالوالدين إحسانا إيه؟ يبقى في دوائر، لو أن بقى كل واحد كده أحسن إلى أبويه ما تجدش واحد في شيخوخته مهين، قال لك حيوسع الدائرة شوي، يوسع دائرة الهمة الإيمانية. الوالدين كويس، قال إيه بعدها؟ وبالوالدين إيه؟ إحسانا إيه؟ وبذي القربة، بذي يعني صاحب القربة. القربة هي إيه؟ مدام بذي القربة شيل الوالدين وكل اللي له علاقة بيه نسبيه، يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى هو ده أدي الدائرة الثانية. طيب ناخد الدائرة الثانية دي، لو أن كل إنسان موسع عليه وقادر، يعني عنده جدة، خد دايرة الوالدين وبعدين خد دايرة القربة. قل للواحد كده لما تجيب أي أسرة من الأسر وتقعد تصفيها قربة كده، تقوم تجد الواحد قريب لكام واحد؟ لكتير. يبقى لما كل واحد يعطف على القريب بتاعه ستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد كده ولا إيه؟ ومدام حتتداخل الدوائر يبقى الواحد القريب حيلاقي له كم واحد؟ كتير قوي. يبقى ما حدش يطلع محتاج ولا لا؟ أبد القربة. وبعد ذلك يتكلم عن الإيه؟ اليتامى. وإحنا قلنا اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. شوف ازاي، شوف فيه حنان اولي وفيه حزم اخري. ما يجيش واحد بعد ما بلغ مبلغ الرجال ويقعد ياخد انه يتيم، لا خلاص انت بقيت انسان لك ذاتية ايه مستقل، ما تاخدش الحكاية دي بقى يتيم. انت ما بلغت مبلغ الرجال خلاص انحل ذلك الوصف عنك، اللي يموت امه ما نسميهش يتيم. لكن في الحيوانات، اليتيم في الحيوانات مش اللي فقد أبوه، اللي فقد أمه. ليه؟ أم قال لك لأن الطفولة بتاعت الحيوانات بمجرد ما تنتهي الحيوان ما يعرفش لأبوه ولا أمه في الكون، وبقى انتهت المسألة. الله، يبقى إذن والطفولة دي مين اللي بيرعاها؟ الأم. يبقى إذن الحيوان اليتم بتاعه إيه؟ الأم. الإنسان اليتم بتاعه إيه؟ ليه؟ لأن احنا قلنا الإنسان أطول الحيوانات طفولة. طفولة الشيء مرة، طفولة الذبابة تبقى كم ساعة، والطفولة الثانية تبقى يومين، والطفولة في طفولة ثالثة تقعد سنة سنتين، إنما طفولتنا لحد إيه؟ لحد ما نبلغ، مش كده؟ طويلة ولا مش طويلة؟ ليه كانت طويلة؟ قال لك لأنه مربى لمهمة أسمى من الحيوانية. فالطفولة بتاعته إيه؟ احنا قلنا زمان انك انت لما تيجي مثلا تزرع شوية فجل تاكل بعد كام؟ بعد 15 يوم تاكل منه، مش كده ولا ايه؟ انما تزرع نخلة ولا تزرع شجرة مانجة تقعد بعد كام سنة؟ بعد مدة. اذا طول مدة الطفولة وعدم الانجاب للمثل بيتوقف على ايه؟ على المهمة بتاعت الله. مهمته كبيرة تبقى مدة طفولته ايه؟ مدة طفولته اطول. ده كلام. يبقى اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع الدائرة إياك أن تقول الوالدين بس أو أصحاب القربة بس، خد مين في الدايرة كمان؟ اليتيم، لأن اليتيم فقد مين؟ فقد أبوه، فقد أبوه، ثم يرى كثيرا من لداته وأقرابه لهم آباء، فلو ما كانش الحق سبحانه وتعالى يوصي بهذا اليتيم لنشأ الولد وفي قلبه جزوة الحقد على المجتمع، ويمكن يتمرد على الله، شو معنى أنا ماليش أب ودول لهم أب بيجيب لهم حاجة؟ لكن حين يرى أنه فقد أبا واحدا ثم وجد في الجو الإيماني آباء متعددين ما يسخطش على إن ربنا خدمه. وأيضا فإن الذين يخافون على أبنائهم أن يموتوا وهم صغار، لو رأى الواحد منا يتيما مكرم في بيئة أبوة إيمانية ما يقعدش يشغل نفسه بأنني خايف لموت والولد يبقى صغير، يقول لا ده المجتمع في خير، ما تشوف عمل في اليتيم الفلاني إيه واليتيم الفلاني إيه، إذن يستقبل قدر الله في نفسه بنفس راضية ولا لا، ولا يقعدش يأرق نفسه بعملية قد تتعبه طيلة إيه، يقول لك أنا العيال عندي طب واموت مش عارف إيه، ودي مسألة شغل الناس ولا مش شغل الناس. الله نقول له بقى إذا كان في بيئة إيمانية واليتيم مرعي من آباء إيمانيين متعددين يوم يعمل إيه؟ الولد ما فيش فيه حقد، الأم ما يطلعش فيها حقد، الآباء لأطفال ما يزعلوش قوي لو أن القدر جاءهم، ما يخافوش من الموت. ولذلك شوف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرعى مين؟ أيتامك. يقوم يجي الموت ما يجيش ولا تشغل نفسك الإيه؟ لكن إذا رأى يتيما مضيعا يعض على أسباب الحياة مش كده؟ وعايز يعمل الدنيا كلها علشان الولد، نقول له لا، اعمل له بأن تضع ما تريد أن تدخره له، ضعه في مين؟ في يد الله، لأن الذي خلق آمن من الذي خلق. ولذلك إحنا قصة كنا قلناها لكم زمان، إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص قاعدين في أخريات حياتهم فبيتنادروا بيتكلموا يعني كده ويا بعض. عمرو بن العاص بيقول لسيدنا معاوية إيه؟ يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ ما هو شايفه بقى خليفة و... قال له أما الطعام فقد سئمت أطيبه، وأما اللباس فقد مللت ألينه، وحظ الآن في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة. مسألة كل واحد شايفه ولا لا؟ دي كلمة بتدي للإنسان طموحات إيمانية في الكون. البعد ما بقى خليفة وامير المؤمنين والدنيا كلها مقبلة عليه بقبعة الخلافة هو الى اخره، قال ايه حظ بس يشرب كوباية مية، مش كوباية بقى احنا عارفين كوباية ولا ايه، مية باردة في ظل شجرة في يوم صائف. دي توجد عند الناس كتير ولا لا؟ يعني كأن الطموح انتهى الى ايه؟ الى ما يوجد عند اي احد، مفهوم؟ ثم قال معاوية لعمرو وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي أرض خوارة، خوارة يعني فيها حيوانات تخور بقر وبتاع، فيها عين يعني عشان ترويه، عين خرارة يعني تدي إيه مية، تكون لي حياتي ولولدي بعد مماتي، فيه الخادم اسمه وردان. وردان هو بيخدمهم، أم أمير المؤمنين معاوية حب يلطف وياه، قال له وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا الجواب بقى، عبد، علشان تعرفهم ان الايمان ما فيه سيد ومسؤول. فقال له حظي يا امير المؤمنين صنيعة معروف، يعني يصنع معروف، اضعه في اعناق قوم كرام لا يؤدونه الي حياتي، ما يردوش الجميل ده ليا، حتى تبقى لعقبي في عقبهم. اكنه بيفهمنا ان ما فيش حاجة تضيع، حما هتمد ايدك انت تتمد ايد الغل ده. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة، يقول انا وكافل اليتيم أنا رحل مين؟ سيدنا. قال أنا وكافل اليتيم اللي يكفله ويقضله وصلحته في الجنة هكذا. إيه المنزلة دي؟ يبقى بالله كل واحد ما يقعدش يدعبس على يتيم عشان يبقى مع النبي. هي شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين إن كفلت اليتيم توديه في هذه المنزلة في الجنة. ده المنزلة في الجنة دي يعني كانت أمنية كل صحابي. الصحابي نظر إلى رسول الله مرة فبكى، قال ما يبكيك؟ قال له يا رسول الله أذكر ونحن معك ثم أذكر منزلتك في الجنة فستكون في منزلة لنا مش يعني مش هنحصلها احنا، فوالله للنار خير لي من الجنة. تبقى ايه اللي ما شوفهاكش فيها دي؟ هتبقى منزلتك توديك. قال فأنزل الله ايه؟ فأولئك مع الايه؟ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال لهم ما تزعلوش بقى ما دام حبكم لرسول الله فهيخليكم تفرحوا بالدنيا لأنكم وياه الآن، وبعدين لما يبقى في الجنة يبقى منزلته أنتم منازلكم دول ولا تشوفوش لازم أوديكم عنه. المرء مع من أحب. فإذا كان مسألة سهلة لكل واحد إنه يشوف لواحد يتيم كده ويعمل إيه؟ ويدور عليه ويكفله عشان ياخد المنزلة الإيمانية، المنزلة الثوابية، المنزلة الجزائية، المنزلة الأخروية دي، وبعد ذلك يعطي لنا صورة تربيب الجزاء وتكسيره. يقول من مسح على رأس يتيم بس. قال له ازيك يا ابني؟ ازيك؟ شوف الاحتراز. لا يمسحها إلا لله، لأن قد تمسح على رأس اليتيم. لا مش يمكن مش رياء بس، يمكن لأن أمه يعني. قال ازيك؟ من مسح على رأس يتيم لا يمسحها إلا لله كان له بكل شعرة لامسها حسنات. مش حسنات كل شعرة يبقى لها ايه؟ حسنات. منزلة ايه دي؟ قل لي بقى اذا عومل اليتيم في ضوء هذه التعاليم بالله ده يمكن ناس كتير يتمنوا انهم يتيتموا. يقول لك يا سلام ده اليتم جايب لي حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي، لانه فقد واحد بقاله كام؟ لا بقاله كتير. والمساكين احنا عارفين ان المسكين وقالوا الفقراء والمساكين انما كلهم في حاجة ولا لا؟ المساكين اللي فيه يقول لك المسكين يا ترى هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا يملك دون حاجته؟ يعني ايراده مثلا 10 انما هو يعوز حاجته كام؟ 20. المهم انه يبقى ايه؟ محتاج. وكلمة مسكين دي اولا فقير اسم معبر، ومسكين ايضا اسم معبر. فقير من فقار الظهر يعني حاجة تقطم الوسط زي ما بيقولوا، ومسكين من المسكنة والسكن، يعني نقول ملوش خربوش يعني ملوش استعلاق في حاجة. الباب اللفظ نفسه ايه؟ لفظ معبر. والجاري كلمة جارة عدلة، جارة عن الطريق عدل. طب ازاي بنسمي بقى اللي فريحي جار؟ قال لك بايه؟ لان اللي فريحك حدد مكانا له من دنيا واسعه، يبقى ترك الكثير وايه؟ عدل عن الكثير وجه للايه؟ بقى جارك، خد حته واحده. يبقى اسمه عدل عن ايه؟ عدل عن دنيا واسعه كتير قوي وجه ايه؟ فسموا الجار لمن جار، أي لمن عدل عن كل الأمكنة الواسعة إلى مكان في ريحك، إلى مكان إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه جار. الجار ده الله سبحانه وتعالى يوصيني به وأوصاني بالإيه؟ بالقريب وباليتيم وبالمسكين. فمرة يوجد للجار حقوق كتيرة قوي، هو جار فله حق، مش كده؟ ويتيم فله حق، خلاص. وما دام يتيم له حق هيبقى له اكتر من حق المسكين، لان المسكين كبير برضه، مش واخد بالك؟ الله. وان كان ومسلم يبقى له حق الاسلام. ذلك النبي قال في جار له 3 حقوق، وجار له حقين، وجار له حق واحد. فالجار وقريب يبقى له كم حق؟ حق الجوار وحق القرب وحق الاسلام، يبقى 3 ولا لا؟ على الأول. جار وله شقريب يبقى له حق الجوار وحق حق الإسلام. الله. طيب جار وله مسلم حق الجوار بس حق الإيه؟ شوف حتى الإيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة فيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. يعني ما زال يوصيني بالجار يعني ايه؟ كرر الوصية به تكرارا خفت ان يكون سيورثه. يعني يجعل له من الايه؟ من الميراث. طب الجار ده حدوده ايه؟ ام قال لك حدوده الاقرب بابا اليه. وقالوا لك إلى 40 زراع، وقال لك إلى 40 دار. أم قال لك طيب هنا بيقول والجار ذي القربة اداله حق القربة وحق مين؟ قال لك والجار الايه؟ الجنب. قال لك نعم، لأن فيه جار قريب وجار مش قريب، جار بعيد يبقى جنب يعني ايه؟ يعني بعيد. والصاحب بالجنب، الصاحب المرافق، وبالجنب يعني جنب فرح ايه في جنبه. ده مين هو؟ ام قال لك دي الزوجة تمشي ولا ما تمشيش، الرفيق في السفر، لان الرفقة في السفر هيبقوا تملي ايه ويا بعض، يبقى تنفع ولا ما تنفعش. التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق، سواء كان الرزق مال ولا رزق حل ولا رزق حرفة بيتعلم منك حاجة برضه. إذن الوال ملازم يعني الإيه؟ الملازم. طيب الخادم برضه يبقى إيه؟ من جنب. إذن كل حاجة بتوسع الدايرة ولا ما بتوسعش الدايرة؟ لما تحسب الدوائر بقى هتجدها تتداخل ولا لأ؟ طب الجار اللي من 40 دار 40 دار ولا 40 زراعة؟ هيبقى كل جار داخل في كفالة كم جار؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لم تقدر على شيء فأكثر ماء مرقك، ماء المرق ودي منه لجارك. المهم إيه؟ إن هو يتواصل وياه. أو الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة. كتير أو في جيران بيبقى بينك وبين بعض إيه؟ ود. وفي جار ما تعرفش يمكن اسمه إيه ولا لكش دعوة، أو ده الجار الإيه؟ الجار البني. والصاحب بالجم وابن السبيل. الله، ابن السبيل انت تقول فلان ابن فلان لكنك مش عارف ابوه، مش كده ولا لا؟ فلان من البلد الفلانيه، ابن البلد الفلانيه، ما انتش عارف من اولاد قبيله كذا، ما انتش عارف عنه حاجه ابدا. يبقى ده ايه هو ده؟ غريب وانقطعت به كل الاسباب، حتى الاسباب الذي يتعرف بها، لو ابن مين ولا مننا بلد ولا تعرف عنه اي حاجه. يبقى ده ليه ايه؟ ساعه ما تشوف يقول لك ابن سبيل، ابن طريق، يعني لا يجد مكانا ينسب اليه الا الطريق، لا يجد ابا ينسب اليه، لا يجد ام، لا يجد قبيله ولا اعمى تعرفش عنه حاجه. ابن ايه؟ ابن طريق. وما ملكت ايمانكم، احنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين، قلنا ان الاسلام انما جاء لا ليشرع رقا ولكن جاء لينهي رقا. وما دام بينهي الرق يعمل ايه؟ قال لك منابعه التي كانت موجوده قبل الاسلام تنسد، ولا يبقى الا منبع واحد. هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعه، الحرب المشروعه، حرب المشروعة. طب ليه ما أطلقهمش زي ما؟ أم قال لك لا، لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذوا من أبنائه وأنا أخذ من أبنائهم، فلا أطلق أبنائهم إن جاءوا في يدي ليظل أبنائي أنا في أيديه. ولذلك انتهى إلى المعاملة بالمثل، معاملة اللي انتهى إليها العالم الإيه؟ حديث على الأول. وبعدين قال الذنب الذي تحدثه بينك وبين ربك لا يغفره لك حتى تعتق ايه؟ رقم. عملت ظهار تعتق ايه؟ رقم. حلفت يمين وطلع تعتق ايه؟ الله، كل المسائل رقبة رقبة. اذن عمال بيعمل ايه؟ ضيق المنابع ووسع المصارف، يبقى دي نية من يريد الإلغاء ولا لا؟ وقلنا برضو إنه حينما أباح لنا أن يتصل السيد بأمته برضو من تصفية الرق. ليه؟ لأنها إن تزوجت عبدا سيصير ابنها إيه، ولكن إذا خد سيدها وجت في عينه اللي ينجبها يبقى إيه، هيبقى أم ولد وحكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: With that, I bid you all farewell. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذه الحلقة نتكلم فيها عن تلاوة القرآن وكيف طبق صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حياته العملية. بداية نعرف سويا تلاوة القرآن ونقول أن المراد بتلاوة القرآن أي التلاوة التي تبين فيها الحروف بحيث يمكن أن يتأنى فيها المرتل أو المؤدي، وبحيث يمكن أيضا أن يتفهم إلى معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وخير انطلاقة لهذه الحلقة المباركة استماع إلى آيات من ذكر الله جل وعلا ومن كتابه المعظم للمنشد هاشم باروم، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أحسنتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل حرف ألفا ألفا، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ألف ضعفا ضعفا. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة والأخوات، هل هناك فرق بين التلاوة والقراءة؟ يقول العلماء: القراءة أعم من التلاوة، ويقول أن كل تلاوة هي قراءة، وليس كل قراءة تلاوة. ويفهم من هذا الكلام أن لفظة التلاوة خاصة بالقرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني بترتيلكم. والإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه القارئ ما استطاع. والعلماء أيضا يقولون أن من جملة تحسين الصوت بالقرآن أن يراعي الإنسان قواعد النغم، بمعنى أن لا يأتي بأصوات نشاز أو بأمور قد لا يحبها كثير من الناس الذين يفهمون أمثال هذه الأمور. مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة مراتب التلاوة. التلاوة لها مراتب، هناك مرتبة مهمة جدا وهي مرتبة الترتيل، وهناك مرتبة الحذر، وهناك التدوير، وهناك التحقيق، وهناك الزمزمة كما يقولون. الترتيل بمعنى أن القارئ يقرأ بتؤدة واطمئنان، يخرج كل حرف من مخرجه، يعطيه حقه من التدبر والمعاني. يعني باختصار الترتيل هو التبيين والتأني. هناك مرحلة ثانية وهي مرحلة الحذر التي نسمعها مثلا في المساجد، بمعنى أن يدرج القارئ القرآن يسرع، لكن مع إعطاء التجويد حقه، مع إعطائه التجويد حقه، فتسمى قراءة سمحة، قراءة عذبة كما قال الإمام الأهوازي. هناك مرتبة ثالثة وهي مرتبة التدوير، والتدوير وسط ما بين الترتيل وما بين الحذر. بعض أهل العلم زاد مرتبة رابعة وهي مرتبة التحقيق، وبعض أهل العلم يقول لا، الترتيل هو نوع من التحقيق، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس، إلى آخر ما قالوه. وبعضهم كما ذكرت أضافوا مرتبة خامسة وهي مرتبة الزمزمة. مرتبة الزمزمة بمعنى أن يسمع القارئ نفسه فقط، فيزمزم مع نفسه فقط. فهذه هي أهم مراتب التلاوة، المراتب الثلاثة الأولى، ثم زيادات بالنسبة للمرتبة الرابعة أو المرتبة الخامسة. طبعا أي الأنواع أفضل؟ بلا شك أن الترتيل والتدوير مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرة القراءة. إذا الإنسان رتل أو مارس التدوير المرتبة الثانية أفضل من أن يمارس الحذر أو غيره، لأن مرتبة الترتيل والتدوير حتى مع قراءة قليلة هي أفضل من مرتبة السرعة مع الكثرة، وهي مرتبة الحذر كما ذكرنا. القرآن العظيم له آداب. ذكر الإمام السيوطي في كتابه المعروف بالإتقان أن من آداب التلاوة استحباب الوضوء، وأن من آداب التلاوة أن يتوجه الإنسان إلى القبلة عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون أنه لا تكره القراءة بالنسبة للمحدث، المحدث حدث أصغر الذي يحتاج فيه إلى وضوء، أما المحدث حدث أكبر كالجنب مثلا أو الحائض فهناك أحكام مختلفة. الجنب تحرم عليه القراءة، يجوز له أن ينظر في المصحف وأن يمره على قلبه، يعني بمعنى أن يتلوه لكن بغير صوت في داخل القلب. أما المرأة الحائض مثلا أو النفساء فالجمهور قالوا بحرمانية قراءة القرآن بالنسبة لها، ولكن السادة المالكية ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل أجاز ذلك، فقال يجوز لها أن تقرأ، لأن العارض الذي أصابها لم يكن باختيارها كمسألة الجنب أو مسألة المحدث حدث أصغر. فالجمهور يقولون بالتحريم، لكن يعجبنا كلام المالكية والإمام أحمد في رواية بالنسبة لإجازته قراءة الحائض لكلام الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك من فرق بين الذكر العادي عند الأكل، لأنه حتى الجمهور عندما يقولون بالتحريم لا يحرمون المرأة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية الأكل أو الحمد لله بعد النهاية، مع أنها ألفاظ قرآنية، فهذا ذكر عادي عند الأكل. أو التحصين مثلا إذا أرادت أن تنام أو أرادت أن تقوم، فأمور التحصين أو أمور التعليم هذه لا تدخل في مسألة التحريم. أما المس بالنسبة للحائض فالرأي الأقوى، والنفساء أيضا الرأي الأقوى والأولى، هو عدم جواز مس كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأداب المهمة أن يقرأ الإنسان في مكان نظيف، وأن يتعوذ قبل القراءة، وأن يبكي، وأن يتباكى، أن يتحزن أو يخشع، فهذه من الأداب المهمة عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. هناك أوقات لاستحباب القراءة، يستحب للإنسان أن يقرأ في أوقات معينة. أحلى تلك الأوقات وأهم تلك الأوقات أوقات الصلاة، في صلاة الفرض أو في صلاة النوافل، فإنها من أفضل الأوقات لقراءة القرآن. ويمكنه أن يقرأ أيضا في غير أوقات الصلاة كقراءة الليل أو ما بين المغرب والعشاء أو في النهار بعد صلاة الصبح. والعلماء يقولون أنه لا كراهة لقراءة القرآن في أي وقت من الأوقات، بل لا كراهة ولا تحريم في قراءة القرآن حتى في الأوقات التي تحرم فيها الصلوات النافلة. هناك أزمنة فاضلة ينبغي للإنسان أن يكثر فيها من قراءة القرآن، مثل رمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة وغير ذلك، فكل زمان فاضل ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي صاحب الفقه الشافعي المعروف له كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، يقول أن هناك سور مخصوصة في صلوات مخصوصة، مثلا الجمعة لها سورة مخصوصة تقرأ في صباحها، لها سورة مخصوصة تسن في يومها أي في صلاة الجمعة، كذلك العيد، كذلك سنة الصبح، كذلك سنة المغرب، كذلك صلاة الاستخارة، كذلك الوتر، هناك سور مخصوصة لهذه الصلوات المخصوصة، وهناك سور مخصوصة في مواضع مخصوصة، ليس في أزمنة مخصوصة بل في مواضع مخصوصة. مواضع مخصوصة بمعنى عند النوم أو عند الاستيقاظ أو عند الاستيقاظ، يعني بمعنى قيام الإنسان من النوم، فإنه يحصل له أن يبدأ يومه بقراءة آخر سورة آل عمران، عند المريض أيضا بالنسبة للمعوذتين، عند الميت قراءة سورة ياسين، فهذه سور مخصوصة لأوضاع مخصوصة، وهناك سور مخصوصة لأزمنة مخصوصة كما ذكرنا. كيف طبق المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته؟ نستمع إلى الحديث المبارك الشريف. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما، يعني أخرج من من من من فمه النفث، أي يخرج من فمه الهواء، فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو يجمع يده ثم يخرج، كأنه جمع القرآن في يده، ثم يمسح بهما سائر بدنه وما استطاع الوصول إليه. وهذه مسألة مهمة، مسألة تحويل الإيمان من مجرد أمر نظري إلى أمر عملي. كان يكفي أن يقرأ سرا، وكان يكفي أن يقرأ في يده، ولكن صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن الإنسان يلمس الأمور المحسوسة، يقرأ وإذا قرأ ينفث ثم يبرع على يده ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. هل 3 مرات يقرأ أو 3 مرات المسح؟ العلماء على خلاف، ولكن الأولى هو أنه يقرأ مرة، يعني كما ذكر الأكثرون أنه مرة ثم يمسح 3 مرات، يمسح 3 مرات. والرأي الثاني أيضا ليس بخطأ. يهمنا في هذا الأمر على سبيل الاستطراد أن أذكر لكم حديثا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، كان إذا اشتكى يعني من مرض فإنه يقرأ على نفسه وينفث ويمسح بها وجهه وجسمه. تقول السيدة عائشة: فلما اشتد وجعه، يعني في مرضه الأخير صلى الله عليه وآله وسلم، العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمسح على نفسه، تقول: فلما اشتد وجعه وما استطاع أن يحرك نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: كنت أقرأ عليه، يعني بالمعوذات، ثم تقول: وأمسح بيده رجاء بركتها، رجاء بركة اليد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منها القراءة أو هي قرأت بنفسها، ولكن اليد اختلفت، هو الذي كان يمسح على نفسه بيده. وهنا السيدة عائشة لم ترد أن تمسح على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدها، لماذا؟ لأن يده بلا شك ولا ريب هي أكثر بركة من يديها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على سيدنا محمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وهذا نوع من أنواع التفاعل، الإنسان لا بد أن يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. كان إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا نحن لا بد أن نفعل. فإذا مررنا بآية فيها تسبيح فيها تنزيه لا بد أن نفعل كذلك. مثلا إذا قرأ المقرئ والتين والزيتون وصل إلى آخرها وقال: أليس الله بأحكم الحاكمين، لابد أن نتفاعل ونقول في نفسنا: نعم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فالتفاعل من القرآن كان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدنا علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، أو قال: لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم التلاوة والقراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي أسمعهم القرآن ولا تجهر لهم بذلك الجهر، قال: وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمخافة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته كان لا يحب أن يؤذي إنسان، ولذلك حتى الكافر إذا كان يتأذى من كلام الله سبحانه وتعالى لا يتأتى مني أن أؤذيه رغما عنه أسمعه كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى فطنة وإلى حسن تعامل حتى مع غير المسلمين في أدائه لعبادته، حتى لا يغيظ نفوسهم ولا يغيظ صدورهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ولا ريب تعلمون أنه أمرنا بالجهر في الصلوات الجهرية، وأمرنا بالسر في الصلوات. ذا الأمر أقول إن مذهب السادة الشافعية والإمام أحمد في أصح الروايتين أن الإنسان لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لا تبطل صلاته، بل ولا سجود سهو في هذا الأمر. سيدنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا أن الإنسان إذا عكس ففعل هذا في محل ذاك فإنه ينبغي له أن يسجد سجود السهو، كما ذكر ذلك رضي الله تعالى عنهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. عندما يمر صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات التي فيها سجود التلاوة كان يسجد، وكان الصحابة يتابعونه صلى الله عليه وسلم في ذلك. حكم سجود التلاوة، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن السجدة عند الآيات التي فيها سجدة تعتبر سنة. الحنفية قالوا لا، يجب على الإنسان إذا مر بآيات فيها سجدة أن يسجد لله سبحانه وتعالى. الخلاف هو هل الإنسان عندما يسجد سجود التلاوة يكبر، يعني إذا مر كلا لا تطعه واسجد واقترب، هل يقول الله أكبر ثم يسجد أو لا يكبر؟ السادة الشافعية قالوا التكبير سنة، التكبير ركن، ولو تركها بطل ذلك السجود. الجمهور قالوا لا، أنه لا تكبير التحريم بالنسبة لسجود التلاوة، بمجرد أن يقف عند هذه الآية يسجد مباشرة، لا يحتاج أن يقول الله أكبر. أما من يقول بذلك كما ذكرت فإنه يقول بأن التكبير عند السجود وعند الرفع، حتى عندما يرفع رأسه مباشرة يقول أيضا الله أكبر. التكبير سنة عند الجمهور، واجب عند الحنابلة، وذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى أن السلام بعد سجود التلاوة ركن من أركان سجود التلاوة، فلو تركه بطل سجوده. والحنفية والمالكية قالوا بعدم السلام، بل ينصرف الإنسان بعد تكبيرة الرفع مباشرة. عندما أسرد هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لا أسرده لأجل الفذلكة كما يقولون، وإنما أسرده لمسألة مهمة، هي أن لا ألزمك أو لا ألزمك بمذهبي، وأيضا لا يلزمني أحد بمذهبه، طالما أنها أفرع من الأفرع الدينية وليست في الأصول، هذا الأمر ليس فيه إلزام. ثم مسألة ثانية مهمة، وهي مسألة أن أستوعب غيري، فإذا وجدت إنسان يسلم بعد سجود التلاوة وأنا مذهبي لا يقول بذلك، لا أعتقد أن فعله خاطئ، بل فعله من الأفعال الصحيحة، لأنه ارتكز على علم. هذا الاستيعاب وهذا عدم الإلزام هو الغرض الأساس من سرد هذه الخلافات الفقهية جميعها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه، الله سبحانه وتعالى في آخر النص يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه في صدرك يا محمد، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسارع لأجل الحفظ ولخوف عدم التفلت، وهذه أيضا طريقة من طرق العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك مع الإتقان فلا بأس، لكن الإتقان مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن، تقول السيدة عائشة ورأسه في حجري وأنا حائض. السيدة عائشة حائض والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، لم يتقزز ولم يستقدر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تكريما لها واعتناء بكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفك عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. عن السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة إلى آخر النص. هذه حالة من الحالات، حالة السبحة، أي حالة النافلة. النافلة لها حالات ثلاث، إما أن الإنسان يستطيع أن يقرأ وهو قائم، أو يقرأ وهو قاعد لأجل عدم الاستطاعة مثلا، أو يقرأ في الأول قائم كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إذا تعب يستريح. فهناك ثلاثة حالات بالنسبة لقراءة القرآن، مع القدرة لا بد أن يقف، ويجوز إذا عجز أن يقرأ وهو جالس. سيدنا عمران بن حسين يقول كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما رواه الإمام البخاري. الحالة الثالثة كما ذكرت أن يقرأ الإنسان نصف وهو قائم ثم وهو جالس. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسة، كان دائم القيام، حتى إذا كبر يعني في السن قرأ جالسة، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. إذن هذه حالة وتصوير للحالة كما ذكرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بحوله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

0: هادئ لاختبارها صاروخاً باليستياً، ودراسة تظهر أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعاً لنوع تأشيرة الشخص. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يكشف خطة لتهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، فيما إسرائيل تعلن إطلاق سراح لبناني اعتقلته على هامش المواجهة مع حزب الله. اتهمت الصين بالاو الدولة المضيفة لمنتدى جزر المحيط الهادئ باختطاف مواقف دول أخرى بشكل متعمد، وذلك بعدما قادت بالاو إدانة مشتركة لبكين على خلفية اختبارها الصاروخي الباليستي الأخير. وكانت الصين قد أبلغت عددا محدودا من الدول قبل وقت قصير من إطلاقها التجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات في شهر يوليو تموز الماضي، في خطوة أدانتها دول من بينها أستراليا. واختتم المنتدى في وقت متأخر من مساء الخميس بموافقة الدول المشاركة على إبداء القلق إزاء الاختبار الصاروخي الصيني الأخير. وفي وقت سابق من يوم الخميس أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون أن بلاده أوضحت مرارا موقفها مع استعدادها للتعاون مع دول جنوب المحيط الهادئ.
1: Palau has repeatedly hyped up and attempted to hijack the positions of other members of the Pacific Islands Forum. Its intentions are malicious and the scheme will not succeed. China adheres to the path of peaceful development, firmly pursues a defensive national defense policy, and never engages in military expansion.
0: في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إن مزيدا من الأستراليين تأكدت سلامتهم بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت منطقة نيبال والتبت، فيما لا يزال حوالي 36 أستراليا في عدد المفقودين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إن فرق الطوارئ تواصل تقييم الوضع على الأرض، وأن حجم الأضرار والاحتياجات المطلوبة بدأ يتضح بشكل أكبر.
2: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection. 2,600 children under 5 are expected to need treatment for severe wasting. And around 10,500 pregnant and breastfeeding women need nutrition assistance. 19 schools have been damaged, 9 of them completely destroyed. 8 more being used to shelter displaced families.
0: على صعيد آخر، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن العالم سيتجاوز على الأرجح هدف الحد من ارتفاع الانبعاثات إلى 1.5 درجة مئوية خلال السنوات المقبلة، وبشأن ذلك أن يعرض المجتمعات لمزيد من الظواهر الجوية القاسية مع ارتفاع مستويات سطح البحر. وحتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العالمية ذروتها عند 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة الحكومات إلى تسريع خفض الانبعاثات قائلين إن التحدي لم يعد يتمثل في تجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة، بل في الحد من حجم التجاوزات ومدته. وقال عالم المناخ في جامعة إكستر ريتشارد إن العالم لا ينبغي أن يتعامل مع هذه النتيجة المخيبة للآمال باعتبارها أمرا محسوما.
3: The new message is about what we do about this. It's a reality check. We have to live with this warmer world and put in place adaptation and resilience. But there's still a lot we can do to limit warming. We have to still be reducing emissions to limit the amount of overshoot, start taking carbon out of the atmosphere to bring temperatures back down again. So it's about responses rather than just sort of saying it's happening.
0: في شأن شرق أوسطي، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن خطة للتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي فرضت عليه عدة دول من بينها أستراليا عقوبات إن الخطة تهدف إلى إخراج 250,000 شخص خلال العام الأول، يتبع ذلك حوالي 2 مليون شخص على مدى السنوات الست التالية. ويعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف. وقال بن غفير إن حزبه سيتبنى هذا الموقف داخل الحكومة بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، مدعيا أن هناك دولا مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل أموال وحوافز أخرى.
1: I'm telling you, I've sat in the most secret meetings. There are countries that inform the state of Israel that they are willing to do this in exchange for a budget, for money, for various things they requested from the State of Israel. But there are countries willing to do it.
0: يأتي ذلك فيما تسلمت بيروت يوم الخميس مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل ما أعلن إسرائيل أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان على هامش المواجهة مع حزب الله بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عملية ضدها. هذا وطلبت الحكومة اللبنانية إسرائيل خلال جولة التفاوض الأخيرة التي جرت بين الطرفين في روما برعاية أمريكية في شهر آب أغسطس الماضي بإطلاق دفعات أولى من هؤلاء الأسرى. تزامنا مع ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين أوقفوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأوضح في بيان أنه بعد الانتهاء من استجوابهم تبين أنهم مدنيون. وفي شأن شرقي أوسطي آخر، قالت إيران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والإمارات متوعدة بالثأر لضربة على حفل زفاف قالت إنها تقف وراءها الولايات المتحدة. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت وقاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة. وجاءت الضربات بعد أن أفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن هجوما صاروخيا استهدف هذا الأسبوع حفل زفاف في بلدة هوكستكس الساحلية الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تحقق في الضربة وأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أثناء القتال.
4: I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far, so I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
0: وعودة للشأن المحلي، إذ أعلنت نائبة رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بالإنابة بروكار أن الشرطة باتت تسيطر على الوضع عقب سلسلة عمليات إطلاق نار جرت مؤخرا بعد يوم من مقتل طالب جامعي بالرصاص داخل منزله في جنوب غربي سيدني، فيما قتل رجل في 40s من عمره خارج منزل في غربي سيدني. وهذه على الأقل 5 واقعة يشتبه في أنها ناجمة عن استهداف أشخاص بالخطأ منذ شهر مايو أيار من عام 2025، وسط مخاوف من أن يكون زعماء الجريمة في الخارج وراء تفاقم هذه الهجمات التي تستهدف أشخاصا عن طريق الخطأ. فيما حذرت رئيسة الوزراء بالإنابة السكان من ضرورة توخي الحذر واليقظة.
5: We have to be honest here about what we're confronting. These organized criminal gangs are recruiting children to outsource their violence. As a government, we have been resourcing and will continue to resource the police in whatever way possible to crack down on the actions of these criminal gangs. It is not on.
0: في شأن يتعلق بالتأشيرات، أظهرت دراسة جديدة أجرها المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية وجامعة نيو ساوث ويلز أن فرص الحصول على عمل تختلف بشكل كبير تبعا لنوع تأشيرة الشخص. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخلون أستراليا كلاجئين أو ضمن برامج إنسانية أكثر عرضة لانخفاض معدلات توظيفهم، ما يتسبب بارتفاع مستويات الفقر. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية كاساندرا جولدي أن السياسات الحالية تجبر عددا كبيرا من الأشخاص على مواجهة ظروف صعبة خلال السنوات العشر الأولى من إقامتهم في البلاد.
6: Under our humanitarian program, there are very high rates of poverty. Now, let's remember that when somebody comes to Australia as a refugee or a person seeking asylum, they are often coming from war-torn backgrounds. They're typically coming with absolutely nothing. But in the first year, there's a 60% rate of poverty amongst people who are in the humanitarian program. And so that should concern all of us.
0: في شأن سوداني، حذرت بعثة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها يوم الخميس من أن تجنيد مقاتلين أجانب مع الدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين. وتدور الحرب منذ شهر نيسان أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدما كان الطرفان حليفين. وقالت عضو البعثة الأممية منى رشماوي في البيان أنه تم كشف شبكة عابرة للحدود تمتد عبر دول عدة في أخبار الرياضة وتحديدا في سباق الدراجات، حقق سلوفيني الشاب ياكوب أومريزل أكبر انتصار في مسيرته بفوزه بالمرحلة 12 من سباق طواف إسبانيا، وذلك بعد انطلاقة فردية قوية أوصلته إلى كلار إلتو. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لحضراتكم علاء التميمي. شكرا لإصغائكم.
7: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيو كيو راديو إنكوربوريتد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

جهلي، إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي. مولاي مولاي حسبي خسارا، مولاي حسبي خسارا أن أكون مفرطا في دينك مولاي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسأل الله العظيم في هذا الصباح أن يبعد عنكم ثلاث: الفقر والضيق والهم، وأن يحفظ لكم ثلاث: نفسك وأهلك ودينك، وأن يسعدكم بثلاث: سعة الرزق وشكر النعمة وطول العمر، وأن يبعد عنكم ثلاث: نار جهنم وعين الحسود وغل الحقود، وأن يعينكم على ثلاث: ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن حامدا فقد سمع الله لمن حمده. من رضي بقضاء الله أرضاه الله بجمال قدره. حين يسكن رضا الله في قلوبنا يصبح كل شيء أجمل. يقال أن إبليس أراد الرحيل من مكان كان يسكن فيه مع أبنائه، فرأى أثناء رحيله خيمة جميلة، فقال: لا أغادر حتى أفعل بهن الأفاعيل. فذهب إلى الخيمة فوجد بقرة مربوطة بوتد، فقام فحرك الوتد، فخافت البقرة وهاجت، فانقلب الحليب على الأرض ودهست ابن المرأة الذي كان يجلس بجوار أمه وهي تحليبها، فقتلت دهسا. فغضبت المرأة فدفعت البقرة وضربتها بشدة وطعنتها بالسكين طعنا مميتا، فسقطت البقرة وماتت. جاء زوجها فرأى ما حدث لطفله والبقرة، فضرب زوجته وطلقها. فجاء قوم المرأة وضربوه، فجاء قومه أيضا فاقتتلوا واشتبكوا. تعجب أبناء إبليس فسألوا والدهم: ويحك، ما الذي فعلت؟ فقال: لا شيء، فقد حركت الوتد. وهكذا يظن أغلب الناس أنهم لا يفعلون شيئا وهم لا يعلمون أن بضع كلمات فقط بالأذن تسمى وشاية، تقلب الحال رأسا على عقب، تسبب الخلاف وتشعل المشاكل وتقطع الأرحام وتشحن الأجواء وتخطف الفرحة وتقضي على البهجة وتكسر القلوب. ثم يظن الفاعل أنه لم يفعل شيئا، فقد يحركون الوتد. راقب كلماتك قبل أن تتكلم، واحذر من تحريك الوتد. تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم.
0: بالروح وبالدم الكفر سيهزم.
1: بالروح وبالدم

0: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان،
1: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن في الأناس مثالهم.

0: واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
1: رشيد رشيد هيا بنا إنه وقت القرآن. أمي هيا بنا نادي إخوتي، هيا نستمع إلى إذاعة القرآن، إنه وقت القرآن.